solution. مشكلة باب يا مشكلة ناتك و مشكلة باب يا مشكلة ناتك و مشكلة باب يا مشكلة ناتك و مشكلة باب يا مشكلة ناتك و

0: أهلا ومرحبا بكم في متابعة هذه الحلقة الخاصة بمناسبة الذكرى 66 لاستقلال جمهورية تشاد. فقبل 66 عاما استقلت جمهورية تشاد من فرنسا، وذلك بعد مرورها بمراحل انتقالية. وفي هذه الحلقة نتناول المرحلة الانتقالية التي شهدت تكوين وتشكيل عدة حكومات مع ضيفنا الدكتور محمد صالح يعقوب. السلام عليكم دكتور.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: دكتور، ماذا يقصد بالمرحلة الانتقالية التي مرت بها تشاد قبل أن تنال استقلالها؟
1: المرحلة الانتقالية هي ما بين الاستعمار المباشر والاستقلال، أي ما بين 1946 إلى 1960. ففي هذه الفترة الانتقالية هناك مراحل مهمة جدا. أولا الاستعمار المباشر ما بين احتلال الأراضي وحتى الحرب العالمية الثانية.
0: طبعا الدولة المستعمرة فرنسا هي التي جعلت بأن تكون هناك مرحلة انتقالية قبل منح الاستقلال، لماذا؟
1: في الحرب العالمية الثانية

0: ولا سيما تشاد التي شاركت في هذه الحرب. عندما احتلت فرنسا الجنرال ديغول انتقل إلى بريطانيا وأدى ما سمي بنداء 18 يونيو 1940، وأول من رد بنعم لهذا النداء هو تشاد، وعلى رأسها فيليكس إيبوي. فبعد هذا القبول شاركت تشاد في هذه الحرب حتى الانتصار سنة 1944. فبعد ذلك قررت فرنسا تغيير علاقاتها مع مستعمراتها. ما بين الاحتلال حتى 46 ليس للسكان المستعمرات الفرنسية في إفريقيا ليس لهم أي حقوق سياسية. فدستور 17 أكتوبر 1946 هو الذي منح لسكان مستعمرات فرنسية في إفريقيا حق المشاركة في الحياة السياسية، أي في تأسيس أحزاب سياسية، نقابات، حقوق، كل ما يحظى به المواطن الفرنسي في فرنسا. فلذلك بعد 1946 أسست أحزاب سياسية، أولها البيبيتي إرديا الذي أسسه جابرييل ليزيت مع أعوانه فرانسوا تومبالباي وتورانغابا. وبعد ذلك أسست أحزاب أخرى على رأسها عامد غلام الله وساولبا وآخرين. هذه الفترة الأولى. ولكن في هذه الفترة للمواطنين الأفارقة حق المشاركة في الانتخابات، ولكن ليس كلهم لديهم هذا الحق. وقانون ديفير الذي جاء سنة 1956 هو الذي جاء بمنح حق التصويت لجميع سكان مستعمرات فرنسا في الاستفتاء، استفتاء 28 سبتمبر 1958. السؤال كان ذلك: هل تريدون الاستقلال مباشرة أم تبقون في التنظيم الفرنسي؟ فكانت تشاد من الدول التي صوتت أغلبيا بالبقاء على يد فرنسا. عند ذلك أعلنت الجمهورية، يعني أن تشاد قبل هذا الإعلان هذه الجمهورية كانت جزء من إفريقيا الاستوائية، أي ما يسمى بأفريك إيكواتوريال فرانسيز، بجانب إفريقيا الغربية الفرنسية عاصمتها داكار، وهنا في إفريقيا المركزية عاصمتنا كانت برازافيل.
1: طبعا دكتور، طبعا بعد بدء المرحلة الانتقالية وتكوين أحزاب سياسية ومشاركة سياسية واستفتاء، هذا يعني بأن التشاديين سيديرون شؤونهم بأنفسهم حتى لو كانوا تحت إشراف فرنسا، بالتالي تكون هناك حكومات لكي تصرف الأعمال في خلال هذه المرحلة الانتقالية. تحدثنا عن هذه الحكومات بالتفاصيل.
0: فأول حكومة كونت يوم 8 ديسمبر 1958، وعلى رأسها جابرييل ليزيت الذي هو قد رئيس الحزب بيبيتي، وأشير إلى أنه من أصل أجنبي، أي من الجزر غوادلوب. فكون أول حكومة وهو على رأسها يوم 8 ديسمبر 1958، ومعه أحمد غلام الله، ساولبا، غونشومي، وتورانغابا، وجبرين خير الله، وآخرين.
1: كلهم أصبحوا وزراء في هذه الحكومة.
0: في هذه الكرة. نعم. وهم أكثرهم سواء من الحزب بيبيتي سواء من الأحزاب الأخرى، أي أحمد

0: محمد غلام الله حزبه إمساء وساهولبا حزبه جيرد، وهكذا يعني هي حكومة ائتلافية. ولكن لما لاحظوا أن الاستقلال ستقرب فلاحظوا أنه لا يمكن على رأس الحكومة شخص أجنبي، فتورن غابا هو الذي قام بهذه المبادرة وأسقط هذه الحكومة. الجدير بالذكر أن الحكومات يكونها البرلمان، البرلمان هو الذي ينتخب
1: رئيس الوزراء.
0: نعم. لأن آنذاك كان هو 65
1: لا يوجد رئيس جمهورية لكي يعين رئيس وزراء.
0: لا لا لا لا لا, لا. الجوفرنور الفرنسي هو موجود،
1: نعم،
0: ولكن رئيس الحكومة والحكومات والوزراء موجودين. نعم. لذلك نسميها فترة انتقالية بين الاستقلال وال
1: إذن أسقطت حكومة جابرييل ليزيت.
0: أسقطت حكومة جابرييل ليزيت في فبراير 1959، يعني مكثت حوالي 3 أشهر فقط.
1: ما الحكومة التي تلته؟
0: على رأسها ساهولبا غونشومي، ومعه أحمد غلام الله وجبرين خير الله وآخرين. فهذه الحكومة كانت فيها أغلبية ساحقة من المسلمين، فتخوف الجنوبيين وقام ثم ثانيا ساهولبا اسمه شنو تورانغابا بمحاول اسقاط هذا
1: هو الذي اسقط جابرييل ليزيت،
0: لانه هو كان النائب الاول لجابرييل ليزيت في الحزب. نعم. في الحزب بيبيتي، والبيبيتي هو الحزب له الاغلبيه في البرلمان.
1: اذا اسقطت حكومه ساهولبا غونشومي ايضا.
0: اسقطت ساهولبا غونشومي ايضا
1: بعد ذلك جاءت حكومه
0: قبل ان لازم تفسير اسقطت لسبب انه ليس فيها توازن بين الجنوب والشمال.
1: نعم.
0: الاغلبيه الساحقه
1: من الشمال
0: من الوزراء كانوا من الشمال.
1: نعم. اذا الحكومه التي تلت
0: فنفس تورانغابا كتب رساله الى الجنرال ديغول وقال له هذه الحكومه ليست حكومه تشاد بل حكومه شمال تشاد، فنحن سنرجع إلى الجنوب ونكون حكومة في موندو، نكون حكومة أخرى. فبهذا الأمر خرج أحمد غلام الله من هذا التحالف، لأنه يريد أن تشاد تكون واحدة، حكومة اسم شنو أحمد غلام الله كونت في بداية مارس 1959. كان نائبه تورانغابا وآخرين، فأصبحت هذه الحكومة فيها التوازن بين الشمالين أي المسلمين والجنوبين. لكن قام أحمد غلام الله بشيء ثاني، كما تعلمون إنه من المثقفين باللغة العربية، فطوالي طلب من الرئيس عبد الناصر أن يرسل إلى تشاد آلات كتابة ومترجمين، وطلب من المثقفين باللغة العربية الذين كانوا في السودان وفي مصر أن يأتوا ليساعدوه في إنشاء هذه الحكومة وتثبيتها.
1: إذن بالتالي اهتمامه باللغة العربية وتطوير اللغة العربية بجانب اللغة الفرنسية هذا أدى إلى إسقاط حكومة أحمد غلام الله.
0: فتخوفت فرنسا من هذا الرجل، لأن طبعا هي تعني استغلال لكن استغلال مزور هي لديها اليد.
1: نعم.
0: وأنت لما تكون
1: ننتقل للحكومة التي تلته نسبة
0: نأتي إلى الحكومة الفرنسوة بالبيت.
1: نعم.
0: لكن فرنسا تخوفت من أحمد غلام الله لأنه صديق لجمال عبد الناصر.
1: نعم.
0: ودمنا عبد الناصر كان حز العالم العربي في آنذاك لأنه ناضل ضد الاستعمار وقد أمم قناة السويس وكذا، فهذا الرجل سيحدد مصالح فرنسا.
1: ننتقل إلى الحكومة التي ترى.
0: فبعد ذلك جاءت بفرانسوا تومبلبي الذي طبعا أصبح رئيس الحكومة. طبعا في نفس الأمر البرلمان الذي يتكون من 65 نائب هم الذين انتخبوه. ولما جاء فرانسوا تومبالباي الى الحكم اول يوم غير اللعبة، يعني معناه انه ما ممكن تغيير رئيس الوزراء بصفة كما كان قبل ذلك بصفة سهلة، فغير القانون وعين رئيس الوزراء يوم 26 مارس 1959، ومكث في هذا المنصب حتى يوم الاستقلال
1: 11 أغسطس. هو الذي أعلن الاستقلال وقرعه
0: 11 أغسطس 1960
1: وبذلك أصبح رئيسا لجمهورية تشاد المستقلة.
0: طبعا يوم الاستقلال هو الذي أدى الخطاب أمام خطاب الاستقلال أمام وأعلن الجمهورية، أعلن الاستقلال أمام ممثل الجنرال دوغول الذي جاء آنذاك في ذلك اليوم.
1: نعم، شكرا جزيلا دكتور محمد صالح يعقوب، شكرا جزيلا أعزائنا المشاهدون على متابعتكم لهذه الحلقة الخاصة بمناسبة الذكرى 66 لاستقلال جمهورية تشاد. كان معنا في هذه الحلقة ضيفنا دكتور محمد صالح يعقوب، وحدثنا عن الفترة الانتقالية ما قبل استقلال جمهورية تشاد. نشكركم على حسن متابعتكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. شكرا جزيلا دكتور، بارك الله فيك.

صباح الخير برنامجات الحبيبة، صباح الخير عاصمتنا نجمينا الجميلة، صباح الخير كمان لكل المستمعين والمحبين. أنا راديو جات القاعدين بتابعونا من 23 ولاية والشاديين القاعدين في الخارج. نقعد معكم في مدة ساعتين من الساعة 8 إلى الساعة 10. تلقوا البلاغات الرسمية العادية دي آيات النشرة الدارجية، وفي أي لحظة كمان الميكروفون ننطول السها هنت الأمة من أجل 2011 2026. بخادمنا في مكانة الفن مهندس المهندسين مهدي محمد عبد الله، قدام الميكروفون أخوكم وزميلكم تجاني حسين رمات أبيض. نقول مبروك العيد لكل الشاديين في 23 بروفنس بالذكرى رقم 66 الاندبندانس هنا بلدنا الجاتة بلدنا توماي. نمشي لمكانة الفن ونسمع أول فاصل لغنائي كم التقنية

خاصة لفرصة الدفاع والسكرت لقوات الأمن والدفاع في كل الأراضي الوطنية. نقول لكم بونجور ومبروك الإيد، كنت قدام وعنينا معكم. هدية خاصة لقوات الأمن والدفاع من غاديو تشات كمتنين.

نوقف الأغنية الجميلة الهدية لأسكر شاد عشان نبدأ بالبلاغاتنا اليوم فجر. الإدارة العامة وزارة السكن والتمدن تطلب من الناس أن نقري لكم أسماهم ديل خلي أجل أجل بمشوا بأوراقكم الرسمية في الإدارة انت الكدسر لشيء مهم بخص بكاناتهم عشان البكانات دي فوق مشاكل. هم أحمد النور والدة عند بكان في كارتيان قبو سكسيون 5 إلو 4 لو 7 بيس عبد الله علي أحمد كارتيان قبو سكسيون 1 إلو 91 لو 12 هارون عبد الرحمن كارتيان قبو سكسيون 3 إلو 134 لو 12 عبد الكريم أحمد إساخة كارتيان مشاقة سكسيون 1 إلو 1 لو 15 عبد الرحمن توكا ومدام أستا علي بيمي قاعدين في لو 20 21 22 في كارتيه دي بازين سكسيون 1 وإلو 81 وأخيرا ناسين عندهم بكان في كارتيه مشاقة سكسيون 2 إلو 284 همان عبد الله جبرين قاعد في لو 4 و 6 وآدم مبودو قاعد في لو 3 و 5 كلهم كي كان ما مشوا البلاغ دا ككونفوكاسيون واصل بالبلاغات. الرئيس أن اللجنة التنفيذية أن البارتي من أجل العافية والتعايش الاجتماعي PPCS إدريس أدمو إبراهيم يبلغ لكل الأعضاء أن البيرو إكزيكتيف بكون في كونغري إكسترا أوردينار ببقى يوم السبت 15 أوت 2026 بالساعة 10 سوا في السياشن البارتي القايد في كارتيه باري كونغو هنا في العاصمة نجمينا. الكونغريكس را أوردينار الهدف حقا عشان بيجددوا الأعضاء عن المكتب التنفيذي عن البارتي وده بعد وفاة الرئيس عن البارتي شيفو حبيب وكمان بيشيلوا أعضاء آخرين في بيرو إكزيكتيف فبطل من كل الأعضاء اللي بيجيب حضره في الاكسترا اوردينال الكونغري حضوره مطلوب واي غياب كمان ما مسموح. بلاخنا وفاء بلا ما ابرز جبرين الديركتور صالح بشاره الوان عبد الكريم جرات الوكيل جده بركه ديليجي عبد الله جبرين بلا ما جده قاسي ادم شجره جبرين ابكر جبرين يحيى عبد الله محمد انجني محمد عمر ادم الوان عيسى حامد حسين أسمان بلاما حسن آدم لوم الحزن ببلغوا لكل الشيوخ كل الدلقيات كل البلامات كل اللوانات ولكل الأهل البر والداخل وناس الإرفة بوفاتنا بنيتهم وزوجتهم هو آدم زوجة جاهي عبد الله ماتت يوم الأحد بات مرض قصير والسرقة تكون اليوم الثلاثة في كريا هليه البلاما أبرس جبرين الأهل الله صبرهم ولا مرحومة الله يغفر لها ويرحمها ويدخلها الجنة. الهاتف جدنا هارون آدم توم إيسا رخيصة محمد توم الرئيسة فلج بشي جدة إيسا الضيف عمر بلام أبوب عبد القادر جبرين عبد الرحمن رخيصة بشارة عائلة بشارة جيت مالهم أجيت علي مالهم قنبو علي الشيخ أبتشنغارو الشيخ رمات يونس حسن دونغوس مالهم محمد أبنونيت الهاتف آدم أبندي عائلة مالهم بشارة بلاما بركة بلاما علي زكريا بلاما الحاجي أبكر شيخ عيسى جدة الحاجي حسن مهمة شيخ أبخريس مؤمن بلاما إدريس محمد بلاما عمر محمد بلاما محمد بيو بلاما نور إبراهيم بلاما إلي عمر شيخ آدم مرحال بلاما أحمد توم الحاجي أسمان مؤمن بلاما محمد الضي بلاما هارون آدم شيخ بشارة سيدة بلاما هارون أجد عائلة ييا في بييري شيخ عبد الله بنيه مكايلة آدم في جوغانا شيخ الفاصل جدة شيخ حسين عبد الرحمن بلاما يعقوب قنبو بلاما آدم قنبو بلاما القوني بشارة بلاما دن إبراهيم شيخ إبراهيم مكولي شيخ دونغوس رمات عائلة دونغوس بلاما جدة بشارة شيخ أمبيرة بلاما محمد في البيضة بلاما حسين بشارة معلم جيمي عمر صالح إبراهيم في النالة بلاما محمد عمر بلاما آدم عبد الله بلاما عبد الرحمن في مردو عائلة حسنة أمبلص عائلة أسمان كجمة ديليجي مكايلا عثمان ادم كوكا عائلة ادم مرسال اللوان حسن عجيت الحاج عبد الرحمن سوكو الحاج محمد آشي في ابلان عائلة عمر في النالة عائلة دونغو السيد محمد توما في نجيتو اللوان حسيني ادم شبكة خليفة عبد الله الحاج علي ابو نسكات
بسياقة في الدبة الشيخ محمد موسى دلقي إبراهيم الغوني حسنة أبكر دبتي إيسا بابا الشيخ حسيني ملمة الحاجة جدة عربي الشيخ آدم مقرقوم الشيخ عزيز الشيخ أبن نصيب بأم بشارة لوم الحزن ببلغوا لكل الأهل البر والداخل وناس الإرفة والحلال المجاورات بوفاتنا زوجتهم خديجة آدم ماتت أمس بعد حادث وسرقة كمان تبقى أمباكر الأربعاء في دقوي آلايا اللي تبلام بوبا كم سلم الأهل الله صبرهم ولا مرهومة الله يغفر الله ويرحمها ويدخلها الجنة دائما ببلغاتنا الوفاء ديليجي موسى أبكوري وكل أسرة أبكوري ميمرة لوم اللاحزن ببلغوا لنائب رئيس الوزراء المكلف بإدارة الأراضي واللا مركزية الإيمان محمد جلالة السلطان محمد إجيلة كشلة كاسر سلطان ننجمينا برا وداخل الشيف دراس كوتوكو محمد سندا وكل الأرجوين هقا الميران البريمير أرندوسماو الأرجوين هقا الشيف ديكانتون سيبيربين عمر القاضي أتيم دلقي خليل جبرين دلقي أبا ديقيا دلقي ديقي هننقر منجو دلقي محمد إيسا نصيبا دليجي حامد محمد دليجي موسى جبريل نكومبا دليجي مامدو دليجي الحاج أديكا نميليزي أن والحاج تيريها نميليزي دي دليجي هارون أخي وكل جمايتا ولكل الأهل الكوتوكو الأرب الحوسة الماسانة تشاتو الكاميرون وكل الدليجيات كل الشيوخ كل الشيب دو كانتون والأهل البيتين والقريبين بوفاتنا زوجتهم وأخوتهم جيني آدم ماتت يوم الأحد والسرقة كمان تبقى أمباكر الأربعاء في مارة الأهل الله صبرهم والمرهومة الله يغفر الله ويرحمها ويدخلها الجنة بلامة حسنة جدة موسى جدة مؤمن إبراهيم وبلغوا لكل الأهل البر والداخل بكون ولدهم حسنة البلامة ختم القرآن من الحمد للبقرة ومن البقرة للحمد عشان ده المناسبة بسوى أمباكر الأربعاء في سكول دي اللي بلامة حسنة جدا الساعة 8:23 دقيقة نمشي لشيف المهندسين مهدي محمد عبد الله وانتظارا للنشرة الدارجية كابين تكنيك

0: استمعوا إلى راديو تشات على التردد 94.5 في إنجمينة وبداخل المحطات الإقليمية. راديو تشات هو الأقرب إليكم.
1: كونوا برفقتنا واستمتعوا بفقراتنا.

0: مستمعينا سمعت راديو تشاد في كل مكان الساعة 8:30 دقيقة في ساحة الأمة هنا في سيكانتنر نفس الساعة في راديو تشاد. النشرة الدارجية هنا اليوم فجر بقدم لنا زميلنا بشير عمر. بشير صباح الخير.
1: صباح النور الزميل تجاني سير رمات. بسم الله الرحمن الرحيم أعزائي المستمعين في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نقدم لكم نشرة الأخبار اليوم فجر الصباح والنشرة طوال نبدأها بالعناوين. بلدنا تشاد تؤيد اليوم بالله ذكرى الاستقلال 66 سنة مما لقت بلدنا تشاد الاستقلال من دولة فرنسا.

0: الجدران اللي كان سوتني الحكومة في كارتية فرشة في برمير ألدسون في الأغاني وفي نشرة الأخبار الأخرى. بلدنا تشاد قاعدة تؤيد اليوم بالذكرى انت الاستقلال 66 سنة. في داء زميل تجاني حسين الرماد كان صور ربورتاج كلم في أهمية عيد الاستقلال. نتابع الربورتاج.
1: الساعات الجايات بلدنا تشاد تأيد بمرورنا 66 سنة من الاستقلال هنا تشاد والسيادة الدولية. من قبل سنوات كثيرة فاتوا التشاديين متمسكين بيوم 11 أنا شهر 8 من كل سنة نأيد الاستقلال هنا تشاد. انتقلنا من مرحلة لمرحلة آخرة ومركنا من الهيمنة هنت الاستعمار واستعدينا وشلنا المسؤولية. إمكانيات بسيطة لكن الأبطال هنا الوطن قدموا تضحيات كبيرة رغم الموارد البشرية المحدودة سواء إسلامية أو مسيحية. رجال وأوين كلهم كي بهمهم الحب حن الوطن وبيعيشوا بسلام ووحدة ومحبة أم بين إيالهم وفي أخوة. ده التاريخ الخلو لنا الأبطال القدام 66 سنة. ده تاريخ كبير المواطنين قاعدين بيقولوا عبارة شات حرة زي ما بيقولوا. لكن في حياتنا اليومية قدمنا كثير من الهمبولات قاعدين نشعر في حاجات كثيرة ولازم نقدمه للبلد ونغير تصرفاتنا نبقى كأخوان مش الأمس واليوم. دايرين نشوفوا منشآت شالوها استولوا لبكانات. في ناس آخرين بيقولوا أنا أولا لكن وارين بيفكروا بيقولوا تشاد أولا. 128 سنة من التضحيات القاموا فوق الأجداد وده من أجل تشاد تكون هرة وفوق مسؤولية ونواصل الكتابة هنا التاريخ ونواصل النضال من أجل تشاد نعيش فوق بكرامة ومسؤولية.
0: إيتنا الاستغلال كان هنا بلدنا تشاد كان هيدرو بعد من المواطنين من ضمنهم المر هنا العاصمة الجمعين القديم المعروف في الوقت ذاك بفارت لامية السيد محمد جرم خاطر هل كان فكر الزمن ذاك بيكون المواطنين قاعدين بيوشي بسلام وبساعدوا وبخدموا البلدية. خلينا نسمع بعض من كلامه.
2: الحياة بين السكان في العاصمة بسيطة جدا في تعاطف كبير بين الناس فيها احترام للكبير وتقدير للصغير. هذا تجدها في كل الأحياء كان يعني فيها اتفاق تام بين قيادة البلدية وبين سكان العاصمة لأن فيها كان 6 رندسوما سام الستة كل سبت نأخذ حارة أو القسم كامل ونطلب منهم أي واحد ينظف قدام بيته وكان الناس بيعملوا طواعية جيب بنات ننقلوا له. إذن كان بالنسبة للنظافة المدينة كان باستمرار نظيفة جدا. أنا في وجهة نظري الرضينة ومرجان دفق يمثلوا يعني نموذج حي لهذه الحياة تماسك والتعاون بين الناس.
0: في أبشة كذلك بعض المواطنين أشوا لذكريات انت الاستغلال وهم الذهاب إلاف في الوقت ذاك من ضمنهم الأستاذ صالح سلم وأستاذ إبراهيم حران. خلينا نسمعهم كيف كانت الذكريات في وقت إعلان الاستغلال.
3: الاستغلال أعلنوا 11 أغسطس يوم الخميس 1960 بالليل وتعرفوا وقت ذاك البلد هو واقف وإن شاء الله الاستقلال كأنه هفتفلوا ده بعد 5 شهر أننا هنا أزرق وعندنا أصفر ثم ما في المرور ده الأزرق بيقدم الأصفر بتابي والأهمر بيجي ورا زي ما بقروا في الدرابو ده يا جهازنا نسول ترتيب كي نمر ونجرسوا في الشوارع الناس بيشوفوا شغل أجيب مرة يدشون شغل ده قامت أيال اللي بيشاوا أسكر ده
4: الاستقلال بيجي جونا عندك أصبا كان من قبل للأطير في المكان ده نمر ونجرسوا كل يوم عشان نزو انترينا ما زي الأسكر بسوسة ده يوم على طول استقلال قالوا لنا هيا نمشي نجرسوا بتنيو أقل لكن بلا نعال وقت تقنال لأتبار مين بكان ده جرسونا كلا خير مشينا في المقام الاستقلال ده
5: سوى جسيس من داخل النصراني اللي بيجسسهم ده من داخل كي بروح ده بقفة وبشيفة تقري اليوم ده مثل الباب مثل قاعد نبا انت جاتك المسكين كله يصوفك ده شيء تن تن تن تن.
0: وبمناسبة عيد الاستقلال الرئيس هنا حزب التجمع هنا الشعب من أجل الاستقلال الكامل نوبادوم برانشيت كان قدم نقطة صافية أمس في النقطة الصافية كمان هجة في أهمية هنا الذكرى 66 وطلب من الشعب التشادي كلهم كي خلي دائما يتضامنوا ويشوا

0: في سلام عشان نجات تتطور وتمشي لقدام. فتح أمس في كرتية فرشة في برابر البسيما رئيس الوزراء كبير الحكومة السفير ألمي هنينة كان فتح الشوارع الجديدة انت القطران كان سويتم الحكومة في طولها 10 كيلومترات في داخل فرشة ضمن المشروع الكبير الطوله 37 كيلومتر بيكون في داخل العاصمه. ان جميع المشاريع دي سوتها الحكومه عشان تجم السكان من التعب والرواخي اللي بيعاني منها المواطنين في هيهنه فرشه. المناسبه كانت بحضور وزير البنيه التحتيه وفكين العزله وبعض من الوزراء وكثير من المسائل اللي بخدموا في الحكومه. وبعد فتحين للشوارع الجداد كلم رئيس الوزراء في اهميه المناسبه. خلينا نسمع بعض من كلامه.
1: J'ai inauguré voie urbaine bitumée. Durant un jour, Katir, le président de la République, fait vision à Galfis, chantier numéro 8, action 56. Gal, il est chat de Duk, Kali Derep Yabga. Il y a un derep de développement Yigidam. Donc, il y a le tamis de Anafi Fondoré, Alium Anafi Farcha, Fi Yomen Akarin, encore Fi 8e, 7e ou 4e arrondissement. Alhamdulillah, so wala so be gursa na chat da ana shab to chadi o da e forana tous les chadiens donc ndora ke shab na farsha da kali goudron da e protéger da yab diamond o les membres gouvernement da kali focaliser fira sa kidmano ana faran katir le al kidma la gain so gouvernement ga nda e mai ndora ke no haju katir ma fi ille kali shab da e souvena fi kidma la anin gain me so discours da kali na le shab kali ayya du le chefa وريسو على في قلبه قال يدوروا اني نسو قال يورونا اني نسو
0: المنتدى رئيس الوزراء كبير الحكومه السفير ألمى حلينا بعد فتحين الشوارع الجداد تلقانا صوتهم الحكومه في كرتيه فرشه في طولها 10 كيلومترات. المدير العام للهيئه الوطنيه انت الامن القزي اونزا احمد محمد كوسي كان فتح امس ورشة أمل كان خصصوها للبرامج وإدارة انت المخازن الخاصة بالأونزا. الزميل محمد عمر إدريس ورينا بالتفاصيل.
2: الهيئة الوطنية للأمن الغذائي هي بس مسؤولة من الضمان عن التكوين المخزون الوطني للأمن الغذائي وحافظينه وإدارته، ودا استجابة لفعالية انت الحالات الطوارئ والمساهمة في استقرار السوق. عشان ينجز المهمة دي بكفاءة بقت الورشة التدريبية بهدف امتلاك أدوات حديثة جديدة تسمح لإدارة انت المخزن في الوقت الفعلي عشان تشيل كل استعداداتها. قال المسؤول المحوري في الهيئة الوطنية للأمن الغذائي أونازا بجانب برنامج مرونة النظام الغذائي محمد بخيت حسب الله أكد بكونه في تحديات مرتبطة بتغييرهن الجو وأزمات الغذاء وزيادة انت الاحتياجات السكان بقت رقمنا انت الإجراءات ضرورية حتمية. والبرنامج ده بيمثل إدارة انت المخزون اللي بتنقل نوعية جديدة في نظامهن المعلومات في الهيئة. كلل المدير العام عن الهيئة الوطنية للأمن الغذائي أونازا أحمد محمد كوسي أكد بكون الورشة التدريبية دي بقت في وقتها المناسب وهي بس تمثل رقمنا انت الإجراءات وجددين أدوات الإدارة من القضايا المهمة عشان بيحسنوا الأداء انت الهيئة الوطنية للأمن الغذائي. المدير العام وصف بكونه واجب يوفر البرنامج اللي بغطي التدريب وعنده معلومات أكثر موثوقة بخصوص المخزونات ويحسن إمكانية هنت التحركات وبقلل من مخاطر هنت الأخطاء التخص المعالجة اليدوية وتسهل عملية هنت اتخاذ القرار. نذكر بكون الورشة التدريبية تسمح للمشاركين بلغوا فرص وبقوة من مهاراتهم في الاستخدام الفعلي للأدوات الجديدة اللي بيسجلوا فوقها عمليات هنت الاستلام والخروج ومراقبة عمليات النقل بين المخزونات ومراقبة عمليات النقل بين المخزونات وكيف يطلعوا للمستويات المخزون وكيف يطلعوا ويعرفوا مستوى هنا المخازن ويعدوا تقارير هنت المراقبة.
0: أعزائي المستمعين الساعة 8:40 في استديو راديو تشات. خلاص بدأ كمرت نشرة الأخبار اليوم مع فجر الصباح والفاتورة من نشرة نذكر بالعناوين. بلدنجات تؤيد اليوم بالذكرى انت الاستقلال 66 سنة من مالكة بلدنجات الاستقلال من دولة فرنسا. وبالمناسبة دي بيكون برشيس كبير بعد شوية يعني في العاصمة الجمينة وفي المدن الجادية. وقدم رئيس الجمهورية كبير الدولة المارشال محمد إدريس دي بيتنو أمس بالليل رسالة للأمة الجادية كلم فوقها في كثير من المجالات المهمة بخصوص التنمية التطور القضايا السياسية الأمنية ومهاربة الفساد. ورئيس الوزراء كبير الحكومة السفير أنا ميهدينا فتأمس الشوارع الجديدة تلقيترون كان سويتين الحكومة في كارتيه فرشة في الدائرة الأولى برامير أرندوسان. للنشر كان جهزها الزملاء في قسم الأخبار مصطفى بشارة محمد عمر إدريس تجاني سرمات وقدمها لكم بشير والبشير بمساعدة المهندسة مهدي محمد عبد الله. شكرا للمتابعة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
3: كونوا برفقتنا واستمتعوا بفقراتنا. استمعوا إلى راديو جات على التردد 94.5 في إنجمينة وبداخل المحطات الإقليمية. راديو جات هو الأقرب إليكم.

0: مدينة واحد، صبا غريب شمال جنوب وسط، شاد واحد بربطنا درابو بليجون روش. أخوك مرضان تمشي ليا، إندا موت تمشي تقلق ليا، تساعد أخوك دبس المحبة والأخوة أم بين كل إيالها نتشاد. أغنية جميلة من الفنان.
1: كونوا برفقتنا واستمتعوا بفقراتنا.

زملاء باللغة العربية مال اس ار احمد خميس جمعة وبالفرنساوي باسيري ومعهم ضيوف. بقدم لكم حلقة خاصة بالذكرى رقم 66 هنا بلدنا شهد الاستقلال يوم 11 شهر 8 سنة 1960. بقدم لكم مادة كويسة بتكلموا لنا بالاستقلال وبالحاجات اللي حصلت في مدة 66 سنة. هم هنا في الاستوديو والأخوان هنا كمان في ساحة الأمة. نخلوا المكان للأخوان ونهاركم سعيد وعيدكم مبارك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قدم البرنامج أخوكم وزميلكم تجاني حسين رمات أبيض. ديلوا بعافية.

0: استمعوا إلى راديو تشات على التردد 94.5 في إنجمينة وبداخل المحطات الإقليمية. راديو تشات هو الأقرب إليك.
1: أنا زكريا شايب، كان نسمع راديو تشات، يعني 94.5 راديو تشات.
2: Je suis Munira Michala. Moi aussi j'écoute la RNT.
3: On souffre trop.
1: أنا زكريا شايب، كان نسمع راديو تشات، يعني 94.5 راديو تشات.
4: نانا جاينغ إيا كوسينو أون غنغانيغا.
5: Salam alaikum, je suis Elite, j'écoute la radio Tchad depuis Montréal, faites comme moi.
6: Anina Antisdol, Asomo Radio RNT.
4: Nana Jainge, Iya Kuseino, On Nganiga.
5: Salam alaikum, je suis Elite, j'écoute la radio Tchad depuis Montréal, faites comme moi.
7: Ana God, Pix Fikas, Mana Radio Tchad, Bouze ma vie.
1: أنا زكريا شايب، كان نسمع راديو تشات، يعني 94.5 راديو تشات.
4: نانا جاينغ إيا كوسينو أون غنغانيغا.
5: السلام عليكم، je suis Elite، j'écoute la radio تشات depuis Montréal، faites comme moi.
7: أنا good pix efficace man radio تشات bouze ma vie.
8: Je suis on fire. J'ai envie de briller, 2000 feux ont vite aller ailleurs, profonder mon empire. Mais le pays m'appelle, une voix dans ma tête qui me dit, si c'est pas toi, c'est qui?
9: Radio Tchad en Djaménon, en modulation de fréquence sur 94.5 MHz.
10: Voilà, fidèles auditeurs à l'écoute, bonjour. Vous êtes bien sur la station nationale, la 94.5 MHz, la radiodiffusion nationale tchadienne. Aujourd'hui, 11 août 2026, c'est la journée marquant le 66e anniversaire de l'indépendance de notre pays, le Tchad. Pour la retransmission en direct de cet important événement, nous avons une équipe de reporters déployée là-bas, à la place de la Nation. Il s'agit de Amat Maki, Mahamat Kial Melom Grazilia, Zakaria Yaya, Mahamat Omar Hassan Moussa Mahamat. À la technique là-bas sur place, nous avons Mahamat Mazal, Aboubakar Omar, Félix Ngondje, Adoum Dungus. À la coordination technique sur place ici au studio, nous avons Mahdi Abdoulaye, Tuki Alfred, Ribé Stéphane, Mahmoud Gassara. Ici au studio pour l'animation de cet événement, nous sommes deux, Amat Kamis en arabe et moi-même Vourou Passiré en français. Pour la coordination rédactionnelle, nous avons Innocente Virginia Kemba et Ousmane Adout. Chers auditeurs à l'écoute, pour nous éclairer sur la marche du pays vers l'indépendance, les pionniers de l'accession du pays à la souveraineté internationale et la vie socio-politique et économique du pays, nous recevons deux éminentes personnalités ici au studio. Il s'agit des historiens Dr Amat Kassim et Dr Makrada Maina Manga. Bonjour, docteur Amat. Bonjour, docteur Amat.
11: Wa alaykoum salam wa rahmatoullahi ta'ala wa barakatuh.
10: Bonjour, docteur Maina.
12: Bonjour, monsieur Passiri.
10: Voilà, avec ces deux personnalités, nous allons comprendre comment le Tchad est accédé à l'indépendance. Mais avant de revenir aux questions, nous donnons la parole à Amar Kamis.
13: Assad al-Mustama'un, aynama kumtum, assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Nuhayyikum min al-iza'at al-watania tchadiyya, onama, wa nuqaddim lakum haythiyat al-ihtifal bi hadha al-yum. Hadha al-yum, 11 Augustus 2000, و26 هو مرور 66 عاما من استقلال البلاد. 66 عاما من استقلال البلاد هي فترة ليست باليسيرة. نقف معكم خطوة بخطوة لنتعرف كيف انتقلت تشاد من وضعية مستعمرة فرنسية إلى جمهورية ذات حكم ذاتي من سنة 1958 ثم إلى الاستقلال سنة 1960، ولماذا أعلن استقلال تشاد من دون كفاح مسلح خلافا لعدد من البلدان الإفريقية الأخرى، وما الدور الذي لعبه كل من لزيد جابرييل وفرانسوا تومبولباي في مسار استقلال تشاد؟ هل كان تشاد بالفعل مستعدا للاستقلال سنة 1960 وفقا للمعايير السياسية والاقتصادية والإدارية في ذلك الوقت؟ هذه الأسئلة وغيرها نقف بها مع ضيفين كريمين، معالي الدكتور أحمد قاسم والدكتور مينا، ليوضحا لنا هذه المواضيع نقطة بعد نقطة. ولا يسعني في البدء إلا أن أتقدم إليكم بالشكر لحسن المتابعة لنقل حيثيات هذه المناسبة ذكرى 66 عاما من استقلال البلاد. ينقل لكم هذه الحيثيات في الفريق الفني كل من محمد مهدي عبد الله، جويكي ألفريد، ومحمود قسرة، وفي التنسيق بقسم التحرير عثمان آدم الدود وفيرجينيا، بينما في الفريق في ميدان الأمة أحمد محمد، أحمد مكي، محمد كيال، زكريا يحيى، وحسن، وفي الفريق الفني محمد معزل، أبو بكر عمر، وفليكسي، وآدم دونغوس. نتمنى لكم متابعة سعيدة لحيثيات هذه المناسبة ذكرى 66 عاما من استقلال البلاد، وخذوا التحيات في النقل المباشر كل من محدثكم أحمد خميس وفوربيبي باسيري.
10: Voilà, ainsi planté comme le décor, nous allons commencer avec nos invités. Et bonjour docteur, nous commençons d'abord par le contexte et l'accession du Tchad à la souveraineté internationale. Comment le Tchad est-il passé du statut de colonie française à celui de république autonome en 1958, puis à l'indépendance en 1960?
12: Oui, bonjour, bonjour Monsieur Bassiri, et bonjour à toute l'équipe de Donama Radio. Le processus qui nous a mené à cette indépendance a été bien évidemment planifié. Il est la résultante d'une succession d'événements, d'une succession de beaucoup d'événements, bien évidemment. Donc, il part de la période après Deuxième Guerre mondiale, déjà, qui a permis à ce jeune État qu'est le Tchad de prendre conscience et puis de profiter de tous les éléments déjà planifiés pour pouvoir arriver à cette indépendance. Donc, c'est un processus, c'est un cheminement qui a été long, qui a été bien évidemment bien planifié avec des revirements qui nous ont bien évidemment amené dès le 28 novembre 1958, dans un premier temps à la proclamation de la République, puis le 11 août que nous célébrons aujourd'hui à l'indépendance qui confère au Tchad un statut juridique.
13: Shukran ma'ali Dr Ahmed Qasim. يمكننا أن ننتقل إلى سؤالنا الأول، هل بودنا أن نعرف كيف انتقل تشاد من وضعية مستعمرة فرنسية إلى جمهورية ذات حكم ذاتي سنة 1958 ثم إلى الاستقلال سنة 1960؟
11: شكرا أخي الفاضل، والشكر لكم جميعا على هذه الاستضافة والحديث حول هذا الاستقلال. والإجابة على سؤالك أن شاءت الأقدار أن تكون تشاد ضمن المستعمرات الفرنسية، وهذه الأحداث التي وصلت إليها تشاد كغيرها من الدول الإفريقية في النظام الاستعمار الفرنسي، سواء إفريقيا الغربية مجموعة أو إفريقيا الاستوائية. الظروف الدولية في تلك الفترة بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية ومشاركة الأفارقة في تلك الحرب التي لا ناقة لهم فيها ولا جمل، ثم رجعوا أن وعدتهم فرنسا إذا شاركوا في الحرب وتم التحرير تكون هناك مقابل، فكثير منهم توقعوا أن هذا المقابل يكون الاستقلال. فبعد الحرب العالمية الثانية أنشئت منظمة الأمم المتحدة في مكان عصبة الأمم، ثم ظهرت قوتين عظمتين في الميدان اللي هي الاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة الأمريكية، فكل من الاثنين يريد تخليص دور الدول المستعمرة في تلك الفترة سواء بريطانيا فرنسا وغيرها. بالتالي رأت الدول المستعمرة بالذات فرنسا من ناحية ذكية جدا، أخذت مؤتمر برازافيل عام 1944 جمعت فيه الأفارقة، فظن الأفارقة أن هذا المؤتمر قد يقيم الاستقلال، لكن العكس، هذا المؤتمر نتائجه لم تكن بالمستوى المطلوب. فهناك تذمر في الوسط الإفريقي، فتتالت الأمور وشعرت فرنسا بهذا، فسنت القوانين إلى أن جاء قانون الإطار لوا كادر، فكان أرحم للأفارقة، أعطى بعض الحريات منها طبعا إنشاء الأحزاب، تكوين الحكومات المحلية، يعني بكون إن دول عندك حكومة لكن ليس عندك سيادة. يعني أنا أظن هذا كتدريب للأفارقة للنهج السياسي أو لا أدري. فبذلك إلى أن جاء الاستفتاء الذي دعا إليه دوغول ووضع شروط أن الدول التي تجيب بنعم للاستفتاء تكون ضمن المجموعة الفرنسية الإفريقية، تعطى أربع أشياء: الاستغلال التدريجي، تعلن كجمهورية، أيضا الاستغلال الكامل فيما بعد، وبعد المعونات. يعني هذا الاستفتاء كان في شهر 9 من 1957 أو 58 لا أدري. فهذا الاستفتاء نتشات صوتت بنعم بأغلبية، فبعد جينا في شهر 11 58 بناء على هذا الاستفتاء وهذا الاتفاق تشات وطيت اسم الجمهورية، ولدت كجمهورية مطرف بها في الأمم المتحدة. ثم جاء الأمل بعده، نال تشاد استغلالها وبناء على اتفاقيات تم التوقيع عليها من كل الدول شنو الإفريقية. يعني هذه الاتفاقيات يعني سنأتي إليها فيما بعد عندما نذكر كلمة السيادة. وإلى هذا الحد تشاد وجدت اسم الجمهورية ووجدت الاستغلال. شكرا أخي.
10: Voilà, merci docteur Amat. Nous revenons au docteur Manga. Et pourquoi l'indépendance du Tchad a-t-elle été proclamée sans lutte armée, contrairement à d'autres pays africains comme l'Algérie ou le Cameroun?
12: Oui, ben merci monsieur Passeri. Je dirais que le Tchad a eu un cheminement qui est bien évidemment différent de celui que les pays que vous venez de citer ont opté. Notre cheminement il est différent en ce sens que d'abord il faudrait préciser quelque chose. Les documents ont été certainement, les informations ont été mal sourcées, raison pour laquelle on peut penser à tort que les luttes pour l'indépendance au Tchad n'ont pas été assez visibles et n'ont pas été assez accentuées. Mais il n'y a pas eu certainement une guerre d'indépendance, mais il y a bien eu un combat politique, il faut dire. Il y a eu un cheminement, il y a eu des mouvements syndicaux, il y a eu des mouvements politiques qui sont nés dès 1946 et qui ont préparé bien évidemment cette lutte non armée, bien évidemment, mais qui a été quand même un combat qui a permis d'arracher cette indépendance, puisque même si l'indépendance nous a été offerte dans un paquet, dans lequel le Tchad se trouve avec d'autres pays, mais il faut reconnaître à nos aînés ou à nos parents de cette période coloniale un cheminement qui n'est pas aussi facile. La lutte n'a pas été guerrière, elle n'a pas été militaire, mais elle a été stratégique, elle a été indépendante, elle a été syndicaliste, elle a été cette volonté d'arracher quelque chose qui certes n'est pas facile, mais le Tchad peut se prévaloir en disant pleinement que nous avons arraché cette indépendance, même si nous n'avons pas combattu, mais nous l'avons arraché en ayant mené un combat qui est beaucoup plus idéologique, intellectuel, qui est syndicaliste.
13: شكرا معالي الدكتور. يمكننا أن نعرج لهذا السؤال. لماذا أعلن استقلال تشاد من دون كفاح مسلح خلافا لعدد من البلدان الإفريقية الأخرى كالجزائر والكاميرون؟
11: شكرا أخي العزيز. إعلان الاستقلال دون كفاح يرجع لعدة أسباب. هنا بعض الدول الكفاح لم يكن في أول دخول الاستعمار، بل الكفاح كان فيما بعد على الممارسات الشنيعة التي اتبعها الاستعمار كالجزائر وغيرها. لكن في تشاد الكفاح كان في بداية دخول الاستعمار، وهنا ربما حصل فصل لهذا الجزء الكبير من المقاومة الوطنية التي أبدعها التشاديون سواء في الجنوب أو في الوسط أو في الشرق. يعني هي حقيقة هذه المقاومة نسيت من التاريخ التشادي، وهي مفترض هي نفسها أن تقوم لها مراسيم وأحداث، لكن نسيت. وعندما توزف هذا الجزء من التاريخ تنساه الأجيال. أصبح هناك زي ما ذكر الأخ الدكتور، الكفاء لم يكن مسلحا، لكن هناك كفاء آخر اللي هو الكفاء السياسي والكفاء النضالي. هذا الكفاء تمثل في مطالبة التشاديون في تلك الفترة باستغلالهم السياسي. إذن قضية الكفاء هذه في تشاد
13: نعم واصل.
11: قضية هذا الكفاء المسلح زي ما أسلفت كانت في البداية، في بداية الاستعمار لم تكن متتابعة. أما 1920 تم القضاء على المقاومة المسلحة وعاون تشاد من ممتلكات فرنسا فيما وراء.
10: Voilà, fidèles auditeurs à l'écoute, nous allons interrompre légèrement le docteur Amat pour entrer en ligne avec nos confrères qui sont là-bas à la place de la nation. Amat Maki, vous êtes sur place là-bas à la place de la nation. Quelle ambiance prévaut actuellement là-bas?
14: Bonjour à tous les auditeurs de la radio du Fusion National Tchadienne. Nous sommes en direct de la place de la nation. À la place de la nation, où la nation tchadienne célèbre aujourd'hui 11 août 2026 le 66e anniversaire de son accession à la souveraineté internationale. Une date historique, une journée particulière pour l'ensemble du peuple tchadien qui commémore aujourd'hui son indépendance. Comme à l'accoutumée, cette célébration est marquée par une cérémonie de prise d'armes. Un rendez-vous patriotique qui réunit les plus hautes autorités de la République, les représentants des institutions, les corps diplomatiques accrédités au Tchad, ainsi que plusieurs personnalités. Cette cérémonie est également l'occasion pour les vaillantes forces de défense et de sécurité de mettre en avant leur discipline, leur savoir-faire, leur professionnalisme et surtout leur engagement dans la défense du territoire national et la protection des populations. Pour vous permettre, chers auditeurs, de suivre de bout en bout les différentes étapes de cette cérémonie, une équipe complète est déployée ici à la place de la nation, équipe qui a été déjà rappelée par Bourbé Passiri, donc nous n'avons pas besoin de revenir dessus. Passiri, pour votre question, ici, le dispositif est déjà bien en place. Les différents détachements qui vont défiler et sont bien en place. Au total, nous aurons 19 détachements qui vont défiler. Face à eux, les invités s'installent progressivement dans les différents espaces qui leur sont réservés. Les personnalités civiles et militaires prennent aussi place dans une ambiance à la fois solennelle et festive. Nous avons déjà noté l'arrivée du président de l'Assemblée nationale qui est arrivé il y a quelques instants. Ali Kolotoutchaïmiou, le président du Sénat, lui aussi est arrivé. Et les présidents des grandes institutions sont également arrivés ici à la place de la Nation. Et pour ce direct, je suis accompagné de Zakaria Yahya Zakaria pour la version en arabe.
13: زكريا يحيى هل تسمعني؟
15: نعم أسمعك جيدا.
13: ممكن تكلمنا مدى الاستعدادات بميدان الأمة؟
15: أهلا زميل أحمد وأهلا بكم المستمعين الأكارم أينما كنتم. تحية طيبة لكم. ونحن الآن في النقل المباشر لهذا الحدث التاريخي الكبير. نحن من ساحة الأمة مع الزميل أحمد والفريق الفني معي. ننقل لكم الصورة الآن. الصورة حقيقة اكتملت والضيوف أيضا الآن كل يعني أخذ مكانه ورأينا وصول الشخصيات الاعتبارية الرؤساء القدامى وصول الآن أمامي رئيس الوزراء وقبله وصل رئيس الجمعية الوطنية ورئيس مجلس الشيوخ بالإضافة إلى الضيوف من داخل وخارج البلاد حضور أيضا مهيب لقوات الدفاع والأمن وأيضا هناك المدعوون بمختلف يعني تسمياتهم وأماكنهم وأيضا الصحافة والبروتوكول الصحة مختلف الخدمات كل الأمور تسير الآن بشكل جيد وأعتقد بأننا سنشاهد ونتابع يعني صراحة عرض عسكري شيق وجميل جدا في أجواء سماء صافية وكل شيء إن شاء الله سيتم بإذنه وتعالى بشكل جيد. زميل أحمد ربما تريد أن تضيف شيء.
13: هل بودنا أن نعرف عدد الوحدات العسكرية التي تشارك؟
15: بالتأكيد لدينا 15 وحدة عسكرية. نعم 19 وبالتأكيد كل شيء الآن في أتم الاستعداد وهم أيضا جاهزون من أجل عرض خبراتهم ومهاراتهم والمهنية وغيرها ومن أجل أن يعرف ويشاهد المشاهد أو الرجل الإنسان التشادي بأن لديه قوات دفاع أمن قوية تستطيع أن تحمي جميع رباع البلاد في أي زمان ومكان.
13: بودنا نعرف حجم خروج السكان.
15: نعم أرى هناك حشد كبير من السكان ولولا وجود الأمن العسكري المكثف لا أعتقد لم تستطيع ساحة الأمة أن تتحمل كل هذا الزخم والحضور المكثف يعني إذا تم أو تركت الفرصة للمشاهدين بأن يأتوا ويتابعون أعتقد حتى ستحصل هناك يعني مشكلة خاصة من شدة كثرة الناس وهذا دليل على حبهم لجيشهم وحبهم لوطنهم فأرى هناك نوعا ما حضور يعني جميل للشعب التشادي الذين أو المواطنين الذين جاءوا ولكن تحت رقابة أمنية ونظام يسمح بأن يتم العرض بشكل جميل ومنسق.
16: Oui, Ahmad Makia, en dehors des 19 détachements militaires, est-ce qu'il y a une particularité par rapport à la commémoration de la journée de l'indépendance cette année?
14: Parce qu'il y a la particularité de cette 66e édition de la fête de l'indépendance, c'est l'arrivée de deux invités d'honneur qui ont fait le déplacement d'N'Djamena. Il s'agit du président de la Refondation, de la République de Madagascar, Mikhaël Randrianiari, et du président de transition bissau-guinéen, Orhan Tam. Les deux personnalités sont arrivées à N'Djamena depuis hier pour prendre part donc à cette cérémonie de prise d'armes marquant le 66e anniversaire de l'accession du Tchad à la souveraineté internationale. Et là, il faut dire que leur présence témoigne de l'importance accordée aux liens d'amitié, de solidarité et de coopération qui unissent le Tchad aux autres nations africaines. Également pour le défilé Passeri, il y aura pour cette cérémonie de prise d'armes les élèves officiers qui vont défiler et ça sera une première. Il faut dire également que cette école a formé plusieurs officiers supérieurs parmi lesquels le défunt maréchal président Idriss Déby Itno et l'actuel chef de l'État et plusieurs autres donc qui sont formés par cette école. Et voilà, donc ce sont là quelques innovations de cette 66e anniversaire de la journée de la fête donc de l'indépendance. Il y aura donc 19 détachements qui vont défiler. Tous se sont rangés pour attendre donc le début de la cérémonie. Et là, on a noté il y a quelques instants l'arrivée du chef du gouvernement Lamai Halina. Les différents détachements, donc il y aura d'abord l'étendard et sa garde, les élèves officiers, il s'agit donc de la 30e promotion, il y aura également les détachements de la gendarmerie nationale, le détachement du quartier général de l'état-major, bien évidemment, le détachement de la direction générale des services de sécurité des institutions de l'État, la DGCE, le détachement de la force d'intervention rapide FIR, le détachement de la division des groupements spéciaux antiterroristes, le détachement de l'office du génie militaire et de la production OGMIP, le détachement de l'armée de l'air, le détachement de la garde nationale et nomade du Tchad GNT, le détachement de la police nationale, le détachement de la police judiciaire, le détachement de la brigade mobile de la douane, le détachement de la garde forestière et faunique, le détachement de la police municipale, les enfants des troupes et enfin les anciens combattants.
13: زكريا هل تسمعني؟
15: نعم
13: هل هذا الحفل له خصوصية خاصة وصف لنا مدى حضور الصحافة الأجنبية في نقل هذه الوقائع؟
15: بالتأكيد زميل خميس أن هذه المناسبة بداية الاسم أو الرقم يعني عندما نقول 66 فإن هذا الاسم جاء يعني منسجم ومتناسق مع بعض 66 هذا أول شيء والشيء الثاني الأجواء نحن في شهر أغسطس شهر 8 وأحيانا يعني تحصل الأمطار من وقت لآخر خاصة في مثل هذا الظرف ولكن اليوم يعني الأجواء صافية ودرجة الحرارة أيضا ليست عالية الأجواء هادية وجميلة والشيء الآخر أن الخصوصية بالذات خاصة وصول رئيسين هما رئيس مدغشقر ورئيس غينيا بيساو أيضا يعني يعطي صراحة طابع ويعطي أهمية لهذا الحدث وأريد أن أذكر بأن رئيس مدغشقر يصل إلى تشاد لأول مرة في تاريخ تشاد فهذا دليل على أن العلاقة بين البلدين أعتقد وأجزم بأنها سوف ترتبط بشكل أكثر ويساعد في توطيد هذه العلاقة والشيء الآخر سألتني عن الصحافة بالتأكيد أن هذا الحدث ليس حدث وطني فقط إنما حدث عالمي فلذلك رأينا وجود الصحافة الدولية، وهذا الدليل على اهتمام العالم وانفتاح العالم مع تشاد. فلذلك وجود الصحافة الدولية في السنوات الأخيرة في تشاد هذا دليل على اهتمام العالم وانفتاح تشاد نحو العالم، وهذه كلها من الأشياء التي أراها، وبالتأكيد ستكون هناك بعض الإضافات. إذن سوف نتحدث عن بعض الأشياء التي قد يكون لها يعني أعطت وستعطي طابع مهم وجميل وشيق لهذه المناسبة.
16: Oui, Ahmad Maki et Zakaria Yahya, nous reprenons l'antenne pour échanger avec nos invités en attendant le début de la cérémonie là-bas à la place de la nation.
13: هل تكمل لنا الفكرة معالي الدكتور التي بدأتها؟
11: نعم، أنا توقفت عند عام 1920، قلت أن فرنسا خطت للمقاومة التشادية وأصبحت تشاد تحت الإدارة الفرنسية حتى نالت استقلالها. السؤال هنا أن ليس تشاد وحدها، أغلب المستعمرات الفرنسية سواء في غرب أفريقيا أو في وسط أفريقيا هي نالت الاستقلال دون كفاح مسلح، وهو نال الاستقلال ليس إلا أن يكون كفاح مسلحا، هي ظرف اقتضى أن يحدث في تلك الفترة، فلذلك استجابت الدول المستعمرة أن تعطي الدول الأفريقية وغيرها هذا الاستغلال. لذلك لو رأينا لعام 1960

0: كذا. هذا الرجل دعم قضية الاستغلال وأصبح أول رئيس وزراء في التجمع الإفريقي لتشاد، عندما أعطيت الفرصة لتمثيل المستعمرات في الذي يجمع بين فرنسا وأفريقيا، فكان أول من تولى هذا الجهاز السياسي. ثم الباقي في حزبه جرت الانتخابات ورأوا الكثيرون أن يجب أن يكون للآخرون فرصة، فأعطي له فرصة أن يكون رئيس وزراء، أعطي له يكون رئيس وزراء. هذا رئيس الوزراء استدعى لدعوة في فرنسا في أواخر أو في بداية الستينات 1960، وعند رجوعه نال تشاد الاستغلال على يدي على حسب الاتفاقات التي تمت. نعم، لكن هذا الحدث لا يتوقف على لزيت وتومبلباي، بل شارك فيه كثير من السياسيون وإن لم يذكروا في هذا المقام إن شاء الله. شكرا.
1: Oui, docteur Manga Makrada Amena, est-ce que le Tchad était vraiment prêt pour l'indépendance en 1960 selon les critères politiques, économiques et administratifs de l'époque?
2: Oui, monsieur Passeri, la réponse doit être nuancée parce que le Tchad disposait bien évidemment d'une assemblée, d'un gouvernement et des élites ayant acquis une expérience politique. Les bases juridiques d'un État sont mobilisées pour pouvoir prétendre à une indépendance. Donc aucun peuple n'a besoin de passer à un examen pour prévaloir, obtenir l'indépendance. Une indépendance, une liberté, ça s'arrache. C'est dans ce sens et dans le sillage des autres États anciennement colonisés que le Tchad a obtenu, et je pourrais dire sur le point de vue historique et social que le Tchad a arraché son indépendance. Donc tous les éléments étaient prêts, puisque une indépendance n'est jamais donnée, mais elle s'arrache toujours, quel que soit le niveau de préparation ou pas d'un État. Donc, le 11 août 1960 est bien évidemment la date idéale pour que le Tchad puisse accéder à son indépendance.
3: نعم معالي الدكتور، هل بودنا أن نعرف هل كانت تشاد بالفعل مستعدة للاستقلال؟
4: L'arrivée de plusieurs invités, notamment les deux invités d'honneur qui viennent d'arriver à la place de la nation. Il s'agit du président de la Refondation de la République de Madagascar, Mikhaïl Randrianiya, et le président de la transition bissau-guinéen Ortan Tam. Ils viennent donc d'arriver à la place de la nation. Ils ont été accueilli par le chef du gouvernement, ambassadeur Alamaya Halina, avant de prendre leur place à la tribune officielle. Voilà, ça constitue l'un des temps forts de cette cérémonie. On attend donc dans quelques instants l'arrivée du chef d'état-major général des armées et puis le chef de l'état, chef suprême des armées, pour donner le ton de cette cérémonie de prise d'armes marquant le 66e anniversaire de l'indépendance du Tchad.
3: زكريا، هل بودنا أن نعرف آخر المستجدات في ساحة الميؤمة؟
5: نعم زميل خميس، الأمور تتضح شيئا فشيء، ونحن نقترب إلى أو من بداية الحفل، والتي لم يتبقى منها سوى وصول القائد العام للقوات المسلحة ومن بعده الرئيس الجمهورية المشير محمد إدريس دبي إتنو، لكن الآن وصل الضيفين وهما ضيفا الشرف طبعا، الرئيس مدغشقر ورئيس غينيا بيساو، وصلا الآن وأخذا محليهما، ونحن نترقب من وقت لآخر ونرى القوات العسكرية ومختلف الوحدات تتأهب أيضا وتستعد من أجل وصول القائد العام للقوات المسلحة.
3: أيها السادة والسيدات، ما زلتم تتابعون حيثيات الاحتفال بذكرى 66 لاستقلال تشاد. كان معنا في الاستديو للتوضيح للخطوات التي أدت إلى استقلال تشاد مع معالي الدكتور أحمد قاسم للتوضيح لهذه المسيرة. معالي الدكتور، نكمل السؤال، هل كانت تشاد بالفعل مستعدة للاستقلال سنة 1960 وفقا للمعايير السياسية والاقتصادية والإدارية في ذلك الوقت؟
0: شكرا أخي العزيز. عندما تكون مستعدة، الاستعداد لا يكون 100%، لكن في بعض الجوانب نحن مستعدون. على سبيل المثال الجهاز السياسي، جربنا الجمعية الوطنية، الحكومة، الجهاز التنفيذي، هذا جاهز، يعني مشينا بها سنوات أظن سنتين أو ثلاثة، أنها جربت الانتخابات من الفائز ومن كذا، مارست هذا الجانب. أما من حيث الجيش الوطني، لم يكن لدينا جيش وطني ولم تكن لدينا شرطة وطنية، بل كل الأمور في يد المستعمر، هذا الأمر ليس لم نكن فيه جاهزون.
3: نعم.
0: الاقتصاد الوطني لم يكن هناك اقتصاد وطني حقيقي تعتمد إليه تشاد بعد الاستقلال. أنا ورأينا هذا، لو رجعنا للأرشيف نجد أن تشاد بعد الاستقلال خطأ للديون مليارات المليارات، وهي أصبحت عبء قيدت الاقتصاد التشادي فيما بعد. المستوى التعليمي بسيط جدا، يعني تذكر بعض المصادر، عندما نال تشاد الاستقلال فالذين يحملون شهادة البكالوريا الثانوية لا يتعدوا الأصابع، يمكن لا يتجاوزوا 5 شخص. أيضا النسيج الاجتماعي مهيأ، هو ليس كاليوم حقيقة، يعني نسيج اجتماعي مترابط متكافئ يوحي لك أن هناك شعب يعشق الحرية. هذه الأشياء هي التي خضعنا لها في هذا فيما بعد، ولذلك نجد فيما بعد الاستقلال هناك آثار سلبية ظهرت، وهذه الآثار تحدث عنها الرئيس بولباي بصراحة، يعني هو نفسه رأى أن بعض الأشياء يجب أن تغير، بعض الأشياء كذا، لكن الوضع لم يكن مناسبا للتغيير كجزء في حالة واحدة، بل دائما التغيير يأخذ مراحل، فنقول جاهزة لكن ليست 100%. نعم، شكرا.
1: Voilà, nous allons évoquer les figures et les acteurs clés de l'indépendance. Qui sont les grandes figures oubliées ou sous-estimées de l'indépendance tchadienne au-delà de Ngarta Traoré?
2: Oui, M. Passeri, avant de revenir sur cette question concernant les figures qui ont accompagné l'ISEB et Tombal Mbaye dans ce processus d'indépendance, dans ce processus ayant mené à l'indépendance, je voudrais d'abord faire un petit rappel. Un rappel pour les deux pays, pour le cas des deux pays que le Tchad a l'honneur d'accueillir, c'est-à-dire le Madagascar et la Guinée-Bissau, qui ont eu un cheminement différent du nôtre. Comme on l'a précisé, que le Tchad n'a pas acquis son indépendance en ayant mené des luttes militaires, guerrières. Le Madagascar, pour le cas de Madagascar, qui est aussi une ancienne colonie française et qui et elle a acquis son indépendance trois ou quatre semaines avant le Tchad, c'est-à-dire le 26 juin 1960. Donc le processus ayant permis au Madagascar d'avoir son indépendance est jonché.
4: Désolé de vous interrompre. Un nouveau temps fort se déroule actuellement ici à la place de la Nation. Il s'agit donc de l'arrivée du chef d'état-major général des armées, le général Bakar Abdelkarim Daoud qui passe en ce moment en revue les différentes troupes qui se sont rangées pour lui rendre les honneurs militaires. Il est accompagné de la hiérarchie militaire. Il passe donc successivement devant les différents éléments alignés pour aller défiler. Les troupes sont parfaitement en place dans leurs différentes formations. Elles rendent donc les honneurs militaires au passage du chef d'état-major général des armées à la personne du général Abakar Abdelkarim Daoud. Cette revue constitue une étape importante du cérémonial militaire. Elle permet de s'assurer de la mise en place des troupes avant les prochaines séquences de cette cérémonie de prise d'armes marquant les 66e anniversaire de l'indépendance du Tchad. Zakaria.
5: نعم زميل أحمد، بالتأكيد نرى هذا المشهد المهيب لأفراد قوات الجيش الوطني المختلفة، وهم يحيون وصول القائد الأعلى للجيش والقائد العام للقوات المسلحة الجنرال أبكر عبد الكريم داود، وهو أيضا يلقي تحية الشرف لمختلف هذه الوحدات التي نتعرف عليها من خلال مختلف الزي العسكري وأيضا الانضباط المتناسق والاختلاف في حمل الأسلحة وفي الوقفة وكل هذا. إذن نحن نشاهد هذا المشهد الأنيق والذي سيدل على أن الأمور اتضحت بشكل كامل وأن المناسبة تسير على بمستوى عالي وراقي، وأن المناسبة ستبدأ فعليا بعد قليل عندما يصل رئيس الجمهورية ويقوم بالترتيبات حسب البروتوكول.
3: الأخ زكريا، هل استطعتم استضافة أحد القادة العسكريين لكي يوضح لنا حول حيثيات العرض؟ زكريا؟
1: الدكتور
6: Oui, effectivement. Donc je disais que pour le cas de Madagascar, il faut reconnaître que cette indépendance a été arrachée, puisque le pays ou bien le territoire qu'est le Madagascar a connu plusieurs insurrections qui ont heureusement obligé la puissance coloniale qui était la France d'accorder ou bien de reconnaître cette indépendance qui a été obtenue ou bien qui a été proclamée le 26 juin 1960 comme le Tchad. Et pour ce qui concerne la Guinée-Bissau, qui était une colonie portugaise, il faut reconnaître que toutes les anciennes colonies portugaises ont dû mener la guerre contre la puissance coloniale pour pouvoir acquérir leur indépendance. Donc Amical Cabral, qui est l'un des pères de l'indépendance bissau-guinéenne, à travers son mouvement le Parti panafricain pour l'indépendance de la Guinée et du Cap-Vert, puisque initialement c'était le même territoire, a dû mener des rébellions, a dû mener des luttes armées pour pouvoir arracher le 10 septembre 1974 l'indépendance de la Guinée de la Guinée-Bissau. Bon, revenons maintenant à votre question sur les différents acteurs qui ont mené cette lutte pour l'indépendance aux côtés de Gabriel Lizette et de François Thomas Mbaye. Nous avons une kyrielle de personnalités, d'éminentes personnalités qui ont contribué chacun comme il se peut et il se doit aux côtés de ces deux éminentes personnalités. Nous parlerons notamment de Pierre Tourangaba, de Ahmed Kolamala, de Saul Bagondjebe, d'Alaou Taïr et beaucoup d'autres personnalités que nous n'allons pas citer mais qui sont entrées dans l'histoire du Tchad. Au-delà de cela, parlons aussi des mouvements syndicalistes, des instituteurs puisque Tom Mbaye était aussi un instituteur. Parlons des anciens combattants qui ont participé à la deuxième, à la première et deuxième guerre mondiale, qui ont participé aussi de manière assez importante dans cette lutte. Donc, l'indépendance ne fut pas, il faut le dire, l'œuvre d'une ou bien de deux personnes, mais c'est tout un ensemble de personnes qui ont contribué à ce que cette indépendance soit reconnue et que le Tchad obtienne ce statut juridique d'État indépendant.
3: Merci. معالي الدكتور إذا رجعنا لهذا السؤال الشخصيات والفاعلون الرئيسيون ممكن نقول من هم أبرز الشخصيات المنسية التي لم تنل التقدير الكافي في استقلال تشاد إلى جانب الرئيس توم مبايي؟
0: شكرا أخي على هذا السؤال. هي بس العبارة لم تكن شخصيات منسية.
3: نعم.
0: التاريخ لم ينساهم وإن كان لم يذكرهم. فدائما في الأحداث العظيمة عندما تحدث الناس لا تنظر للجنود خلف الكواليس، بل دائما ينظرون للقمة فقط. زي ما ذكر الزميل المتحدث الدكتور، هناك شخصيات تولت مناصب قيادية في الفترة قبيل الاستغلال كساولبا، سلطان ساولبا، أحمد غلام الله، يعني اللواء طاهر عربي الجوني، يعني كل هذه الشخصيات وغيرها كثير، لكنها لم تظهر على مستوى الاستغلال، فهذا شيء آخر. لكن في التاريخ لم ينسوا، في التاريخ لم ينسوا. هذا طبيعة الأحداث، دائما عندما يحدث شيء عظيم هناك ارتكز على شخصية إنسان توم مبايي، ظهر كون أنه رئيس وتم على يده الاستغلال، فهو الذي ألقى الخطاب، خطاب الاستغلال، وتولى الفترة الرئاسية بعد الاستغلال لفترة من الزمن. فهذا الذي هو أعطاه الحق في الظهور كبطل الاستغلال. نعم أخي، شكرا.
1: Merci. Docteur, comment les élites locales, telles que les chefferies traditionnelles, religieuses, les commerçants, ont-elles participé ou résisté au processus de l'accession du Tchad à la souveraineté internationale?
6: Les chefferies, les responsables religieux, les commerçants n'ont pas adopté la même ligne. Les uns soutenant la puissance coloniale et les autres soutenant plutôt les indépendantistes, notamment le PPT. Donc, pour des raisons diverses, certains chefs traditionnels ont préféré soutenir la puissance coloniale pour pouvoir garder leur territoire, leur prestige et leur pouvoir sur les territoires qu'ils administrent. Donc les responsables religieux, eux, vont suivre une ligne souvent médiante, en faisant du ni-ni, ni pour l'administration coloniale, ni pour les indépendantistes. Donc les trajectoires sont différentes et les options aussi sont différentes, même si la grande majorité des différentes couches sociales étaient pour l'indépendance. Mais il faut reconnaître bien évidemment que la variété sociale, la variété en termes de configuration territoriale n'a pas permis d'avoir une même ligne. Mais ce qui est sûr, nous avons l'essentiel de l'élite intellectuel, l'essentiel de l'élite instruite œuvrait aux côtés de Tom Mbaye et aux côtés de Gabriel Lizette pour pouvoir obtenir cette indépendance.
3: معالي الدكتور، ممكن أن نعرف كيف شاركت النخب المحلية، الزعامات، المشيخات التقليدية والزعماء الدينيون والتجار في هذا المسار، أو كيف قاومته؟
0: تقصد مسار الاستغلال؟
3: نعم.
0: طيب، النظرة إلى هذا الجانب والحديث في هذا الإطار، لم تكن هذه الزعامات بمستوى المطلوب الواحد. يعني دائما الإنسان عندما يكون هو متعلم مثقف واعي، يدرك مخاطر اتخاذ هذا القرار أو فوائد اتخاذ هذا القرار. فلو نظرنا مثلا للنخبة التقليدية في تشاد، نجد أن الاستعمار الفرنسي عندما أتى لتشاد لم يكن التعليم الفرنسي هو الثقافة أو ثقافة المجتمع، بل هناك التعليم العربي، والممالك التي كان قائمة هي قائمة على أساس التعليم العربي واللغة العربية. فالاستعمار عندما أتى ألقى هذا الجانب، فأصبح من الصعوبة فهم ما يجري في الساحة السياسية وما يقصده المستعمر نفسه في السلطات التقليدية، وهو عزل بعضها وجعل المواليون له فقط. يمكن البعض منهم عارف النظام التقليدي في المشيخة التقليدية، ولد السلطان الأكبر هو الذي يرئس وكذا، فخرجت هذه بعض السلطنات وبعض المشيخات من هذا التقليد. لماذا؟ لأن الزعماء الذين وجدهم الاستعمار قاوموه ولم يرضوا بسياسته، فعزلهم وعين آخرون مكانهم، فأصبح هؤلاء مؤللوا الاستعمار، يسمعون كلمتي وينفذون مطالبه. دي أنصر. الأنصر الآخر، الرجل الديني مستبعد حقيقة، الرجل الديني مستبعد من الإدارة في تلك الفترة، لم يكن له دور يمارس، حتى نطالبه بالمشاركة أو رأيه في المشاركة. لكن من حيث الفرحة ومن حيث أنه الشعور بالحرية، فالكل شارك في هذه الفرحة، لكن كمخططين ومشاركين في صنع الاستغلال فكثير منهم مؤيد. طبعا انت عارف عندما قربت فترة الاستغلال هناك شقين في تشاد، الشق يرى أنه يجب أن نكون تحت أباءة الاستعمار وأننا لم ننضج سياسيا لنتولى هذه القيادة، وهذا ما يريده الجانب الفرنسي أيضا. هناك شق آخر يرى أننا يجب أن نستغل وأن نتحمل مسؤوليتنا أيضا بهذا. فأغلب التقليديين كانوا في ذاك الجانب الذي يرى أن نكون في إباءة فرنسا، فإن كان لديهم مشاركة والمشاركة لم تكن مشاركة بالمستوى المطلوب. نعم، شكرا جزيلا.
4: Merci à vous depuis le studio. Revenons ici à la place de la nation où le moment tant attendu est enfin arrivé.
7: Chef de l'État,
4: le chef de l'État,
7: chef suprême des armées,
4: est arrivé.
7: L'occasion de la cérémonie de prise d'armes marquant le 66e anniversaire de l'accession du Tchad à la souveraineté internationale. Les différents détachements des forces de défense et de sécurité sont rangés pour vous rendre les honneurs. Je vous invite à les passer en revue. Commandant de troupes, lieutenant-colonel Ngomina Torera Apollinaire. À vos ordres, maréchal du Tchad.
4: Voilà, le chef de l'État, chef suprême des armées, le maréchal Mohamed Idriss Déby Itno, est arrivé ici à la place de la Nation et accueilli par le chef d'État-major général des armées, Abakar Abdelkerem Daoud. Là, le commandant des troupes, Ngomina Toriara Apollinaire, qui vient donc d'inviter le chef de l'État à passer en revue les troupes qui se sont rangés pour lui rendre les honneurs militaires.
5: نعم زميل أحمد، اللحظة المهمة وصلت، وصل رئيس الجمهورية.

نعم، الصورة اكتملت أمامنا بوصول المشير محمد إدريس ديبي إتنو الذي يعتلي المركبة الآن بجانب القائد العام للقوات المسلحة من أجل إلقاء تحية الشرف لمختلف الوحدات العسكرية التي هي أيضا تنتظر هذه المناسبة بالتأكيد، وهي أيضا في تأهب لهذه اللحظة الحاسمة والمهمة جدا في تاريخ تشاد. نحن نحتفل بالذكرى 66 لاستقلال جمهورية تشاد الحبيبة، وطبعا

0: Ici Ndiamena, Radio Diffusion Nationale Tchadienne dans nos studios, il est 14h. Tchad Actualité Midi, le journal bilingue ce jour à la présentation. Hassabal Kerim et Diedim Tidimassal, bonjour et bienvenue.
1: بونجور بولندين المستمع الكرام أينما كنتم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إلى حضراتكم النشرة الخاصة لهذا اليوم والبداية مع العناوين ومع زميلي جمجمتي جمسال مرحبا بك جمسال
2: الصباح الكريم سيد بونجور Un seul titre pour ce journal spécial, les festivités marquant le 66e anniversaire de l'accession du Tchad à l'indépendance. C'est depuis ce matin sur l'ensemble du territoire national. Ici en Ndiamena, le président de la République et ses hôtes ont assisté à une cérémonie de prise d'armes.
1: مرحبا بكم من جديد. احتفلت البلاد صباح اليوم بالذكرى 66 لاستقلالها وذلك بساحة العمة هنا بالعاصمة ندجمينة في مناسبة ترأسها رئيس الجمهورية المشير محمد إدريس ديبي تنو بحضور ضيوف الشرف رئيس الفترة الانتقالية بغينيا بيساو ورئيس إعادة التأسيس بمدغشقر بجانب أعضاء الحكومة وممثلي البعثات الدبلوماسية ورؤساء المؤسسات الكبرى للجمهورية محمد عمر إدريس والتفاصيل
3: الحادي عشر من أغسطس للعام 1960 الحادي عشر من أغسطس للعام 2026 66 عاما منذ أن نالت البلاد استقلالها المجيد وبهذه المناسبة احتضنت ساحة الأمة بالعاصمة ندجمينة مراسم الاحتفال بهذه الذكرى ترأسها رئيس الجمهورية رأس الدولة القائد الأعلى للقوات المسلحة التشادية المشير محمد إدريس ديبي إتنو بدأت المناسبة باستقبال القائد العام للقوات المسلحة الجنرال بكر عبد الكريم داود للقائد الأعلى للقوات المسلحة المشير محمد إدريس ديبي إتنو حيث عزف النشيد الوطني قبل أن يقوم القائد الأعلى بتفقد صفوف مختلف وحدات قوات الدفاع والأمن مقدما لها التحية العسكرية

0: مستمعي السماء تراجعت في كل مكان الساعة 52 دقيقة. مبروك العيد لكل الشاديين في 23 ولاية. هنا بلدنا تشاد بلد توماي 66 سنة بلدنا تشاد عندها الحرية والاستقلال والديمقراطية. تقدروا تنادوا في نمرة التليفون 60 51 53 23. تنادوا الناس تعرفهم قميت سوا سافرت سوا وإشتما في أي مكان سوا بواسطة هنا غادي تشاد. تقول لهم مبروك العيد اليوم خاص بلدنا تشاد عندها 66 سنة. تقولوا فوق مبروك العيد للناس تعرفون في أي مكان. علينا كمان نقولوا مبروك العيد للحكومة نجات الفراسة رئيس الجمهورية كبير الدولة المارشال محمد إدريس ديبيت نو الحكومة التشادية المؤسسات الكبيرة انت الدولة قواتنا الأمن والدفاع كل المواطنين التشاديين السلاطين الشيوخ الدليقين البلامات وكل المواطنين نقول لكم عيد مبارك. إيتنا بلدنا تشاد بلد توماي عنينا في انتظار الأبيل هنا المستمعين 60 51 53 53 20. ألو غاديو تشاد.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
1: بارك الله
0: فيكم. الحمد لله.
1: بارك عبد الرحمن حسين كلاندمان انترناشونال.
0: عبد الرحمن حسين كلاندمان انترناشونال.
1: نعم دبر.
0: عندي مالا شريب المبارد اليوم.
1: ما شريب المبارد زخم بس.
0: زخم ده مال مبارد بس عليك الله. تقول تشاد عندها 66 سنة تقول مبروك العيد لها تو عبد الرحمن كلاندمان. عبد الرحمن حسين.
1: أولا أتمنى الزيارة والتقدم لبلدنا تشاد.
0: أيوه.
1: وقبل كل شيء نقول التحية مساهية لك أنت ولكل أسرتك.
0: شكرا.
1: وبريزا آدم أحمد جبرين هناك في الأموردو.
0: أها.
1: وهناك كمان أنت بكر خالة بكر أبجانا فأمر أسن هناك من أبجير أبن لتاه هناك من الشام أمبريا فرصة عرم من الشام أمبريا.
0: أها.
1: وبريزا بكر خالة وهناك كمان أنت كل المسلمين وإنجمع المسلمين.
0: ألو غاديو تشاد.
2: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام والرحمة. ياكم معنا.
2: وبركاته.
0: الاسم الكريم.
2: ألو.
0: ألو.
2: الاسم ماك بكر خالة.
0: أبشنب ودا أبشنب ديكو أبشنب دود أبشنب.
2: وينك اللوان؟
0: الحمد لله أخوي قاعد عافي.
2: الله قاعدين عافي.
0: بمناسبة أنا 66 سنة تقول شنو والله؟
2: والله نقول كل لكم أنتوا القاعدين تخدموا في الإذاعة نقول لكم نجيب له ندور من ندور الآفي.
0: آمين.
2: بيت شاهدين الداخل انجمينا وفي البروفينس وفي الخارج.
0: ايه.
2: وانا امنياتي الندورة من السيد الرئيس.
0: ايوه.
2: خليه يجيب شركات للشباب اللي بهاجروا بمشي في البلدان الاخر. ما هلو.
0: ان شاء الله طلبك بوصل لرئيس الجمهورية وان شاء الله الشباب بلقوا الامل. شكرا كثير بكر ابشنب. جروب غادو تشاد أنا ما العزاز أنا ما فوق في الرأس نقول لكم عيد مبارك. هنا بلدنا تشاد بلد توماي جواير الشمو آدم الرئيسي منصورة حسن بنتو أمدو أجدة دقو. ألو غادو تشاد. مرحبا يا تو معنا. ألو ما يندرز. أوكي

0: زارعين والبقارة أخوان أمهم تشات وأبوهم تشات ألو غاديو تشات.
1: السلام ورحمة.
0: مرحبا يا تو معانا ومن وين؟
1: بريزيدان.
0: بمناسبة أنا 66 سنة، تقول شنو؟ مبروك العيد يا تو.
1: مبروك العيد لكل جيل تجاني الرمال وكل أهل الجيل.
0: شكرا.
1: والجيش الوطني.
0: ايوه ما شاء الله انا ديبو.
1: الف مبروك الف مبروك على راس سيد الرئيس محمد ادريس ديفيد نوم.
0: اوي مبروك كمان للاس ار عبد الرؤوف. ايوه
1: مبروك للعشره الميرات.
0: نعم بلاص من جمعنا. نعم
1: للميرات
0: وكل الميرات في 23 بروفنس. نعم ايوه
1: اشد ذكاري والدليجي والشيو.
0: نعم والمسلمين على راديو تشات
1: وكل الصحفيين والصحفيات كلها.
0: شكرا.
1: الله يوجد لنا العافية في البلد.
0: آمين. شكرا كثير بريزيدان ألباس. مبروك العيد للدي جي سي هنا في الأوناما القادم باسيوري السيكوريتي الناس الأبس الانترتيان تول الشوفير أنا راديو تشاد الانفورماتيسيان التكنيسيان الكاميرامان المونتور الجورناليست كلكم. ألو راديو تشاد.
2: ألو السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
0: مرحبا يا تو معنا ومن وين؟ نعم كين جينيور.
2: واي
0: مبروك العيد اخوي.
2: لك انت كمان ان شاء الله.
0: ايوه تسلم يا تو بمناسبه انا 66 سنة.
2: اوكي نقول لا مساء الخير ونقول مبروك لك انت ولكل وسيلتك.
0: شكرا.
2: ونقول على العلماء ونما تاتي الراس ونما تاتي الراس.
0: ميرسي.
2: منصور اصل بن ابا ودوار شام وادم.
0: نعم
2: وهيني معنا تفريزا عبد الرحمن وجيتوريا بيتوريا كالتوما توريا.
0: ايوه
2: وهناك رزق عبد الرحيم ومعنا سيناك عيشة مفتر وريسة مريزينا عبد الرحمن سينك لاندمان.
0: ايوه
2: عبا سيدو كاج وعفالي تاع من الشعب اندريا وخورس عارون ومعنا سيناك بلغة جدا خدمة مجيدة.
0: ايوه
2: وهناك لقران سير ماريا وشاير محمد حضران ابراهيم بركة.
0: نعم
2: وهناك عثمان يايا الحاج.
0: واخيرا كينج جينيور.
2: واخيرا
0: ما نسى كل الظروف. شكرا ما انا كمان ما نسيناك انت ان شاء الله. نقول عيد مبارك وزير الاعلام قشم الكلام من الحكومه قاسم شريف محمد كل الاستاف وكل الخدمين في وزاره الاعلام الديركشن جنرال هنا الاونما دي جي بوكر ساندا دي جي خديجه حامد وكل الاستاف. الو غاديو تشات.
1: عليكم السلام والرحمه.
0: مرحبا يا تو معنا ومن وين؟
1: المره الثانيه في ازامات.
0: الفيس كيف الحال؟
1: نيمان.
0: تفضل اخوي.
1: نقول قبل كل شيء نقول عيد مبارك لجواهر الشمال وتر النصارى فردوس سليمان.
0: ايوه
1: لأشتا عباس وعجي توريا بيبي توريا كنتم توريا رمل وثمان ومصار وثمان. ديجا بغيت عيد علي هلاوة.
0: ايوه
1: إلياس بكر علالي. فاطمة يسو من دنب شهر بن ميلة جاي شايفة من قوي وكابتن جعفر عبد الله بكر بابا بكر ضمى محمد.
0: ايوه
1: وتر النصارى.
0: نعم
1: رجالي من كله خليج ادريس من قريب باب المدينة. فديلة مام قمر عائشة مام قمر.
0: واخيرا بريزيدان
1: وفوزيه ما يدين وزيه ما يدين ومعنا كل المستمر المستمر.
0: شكرا كثير. سلام لك انت وكل الأسرة هناك من موتر. نقول لكم مبروك العيد 66 سنة هنا الاستقلال والحرية. ما ننسى الأبهات والجدود الناضل من أجل تشاد. ألو غاديو تشاد.
3: السلام عليكم.
0: عليكم السلام. يأتي معنا ومن وين؟
3: جاني يجير رمض أبي الله بسكر.
0: مرحبا
3: بلال الغزالي من جمينة فارة.
0: أوه بلال الغزالي من جمينة فارة.
3: وينك
0: اخينا؟ الحمد لله بمناسبه انا 66 سنة انا بلنا تشات. تسلم يا تو.
3: نقول الحمد لله الله يوصلنا فوق بعافيه.
0: ايوه
3: وبلنا تشات الله يطول علينا.
0: امين.
3: ورئيسنا الله يطول عمره.
0: امينين.
3: واذكرنا نشان نقول لمرال توجور
0: الله يحفظهم علينا معهم ان شاء الله.
3: المرضانين كل الله يشفيهم.
0: ايوه
3: والقارين برا كله خليه يجي لنا في الشاف.
0: امين ان شاء الله.
3: ايش الكلام الرئيس قال خليه يدفع والسلاح خليه يجي يلم معنا ان شاء الله.
0: اليد الممدوده انا رئيس الجمهوريه المارشال محمد ادريس زبيت نو.
3: ان شاء الله نقول الله يكتب العمره.
0: امين. شكرا انت و
3: نقول معنا محمد هارون.
0: ايوه
3: ونقول مساء الخير رئيس تيل لارم جبريل من المردو.
0: ايوه
3: معنا بكر ليمان من دلكينا.
0: نعم
3: محمد موسى الازمراني.
0: ايوه
3: وما ننسى محمود موسى من مرا.
0: اها
3: بلام عادن في كروية الزاوية.
0: واخيرا بلال الغزالي.
3: وعندي معك مستمع اخينا لذيذ.
0: الو غاديو تشاد. وعليكم السلام.
4: يا غادي تشاد من
0: يا تو معانا.
4: لا
0: ايوه تسلم يا تو.
4: سلمت زرع الخزال من النصارى.
0: ايوه
4: بكره النصارى
0: ما شافها خساره. ايوه
4: قدم الدار البشير.
0: اها
4: خارج يجري.
0: اها
4: كين جناس.
0: ايه
4: شاعد درما.
0: اها
4: شاعد جروة.
0: ايوه
4: جسجسان جسجان الرماد.
0: ايوه
4: افتكر بطل موسى.
0: واخيرا
4: ما ننسى اني مامات.
0: ايوه
4: مياسا.
0: اها
4: ماما جري سابتنا.
0: ما شاء الله رئيس الجمهورية. أنا كمان ماني سنة أسرتي وماني سنة ناس أنا جمعنا فرا. نقول لكم عيدكم مبارك 66 سنة. الله يزيدك قدام بلنجات تكون مطورة وتكون من أفضل الدول في العالم. شكرا كثيرا. 61 53 53. ألو غاديو تشاد. ألو.
5: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: ورحمة الله وبركاته.
5: ما أبو سيد رمضان كسو محمود المعروف باسم تشادو أمريكي.
0: الو
5: نقول بسنة الاستقلال نبتات.
0: ايوه
5: ناخذ اغنيه لكل التشاهدين الموجود في البلد وخارج البلد.
0: ايوه
5: الهديه خاصه لكل امور الشرطه الوطنيه تشاد. ناخذ لست بيتيه ماما جبي شانتال.
0: ايوه نعم.
5: ولي علي عبد العزيز رمضان كوسو حسن رمضان كوسو عبد العزيز رمضان كوسو مصطفى كوسو.
0: ايوه
5: ونادي لسابي وايستول في مدينه المندو في لغون الغربيه.
0: ايوه
5: والي المعروف ببابا. ونادي لاختي المشاير اركاسو في ريدينا وكل مستمعين والمستمعات الكرام وما ننسى بونجور بونسوار.
0: شكرا كثيرا. انا كمان سلمناك رمضان كسو. نقول لك بون فيت دوبي راديو تشات من العاصمه نجمنا. مبروك العيد لكل جورناليست انا تشات كل الاذاعات كل الصحف المكتوبه المقروءه وكل التلفزيونات الالكترونيه وكل التلفزيونات العاديه. الو راديو تشات. الو
6: الو
0: الو مرحبا يا توما. انا ومن وين؟
6: والله قاعد جديد عبد الرسول من كرمناجي.
0: يا واه من كرمناجي. بمناسبه انا 66 سنه. تقول مبروك العيد لي يا تو.
6: انت فندق طبعنا من زمان الجونه بقى ويومك توصل ان شاء الله.
0: الحمد لله الله يزيدها قدام ان شاء الله.
6: اللهم امين اخوي.
0: يا واه تسلم من ايه؟
6: سلم بنات.
0: ايوه
6: ماجد عبد الرحمن احمد زيد.
0: اها
6: عبد الله احمد زيد. الو
0: ايوه
6: ماجد عبد الله احمد زيد.
0: اها
6: سلمى احمد زيد.
0: اها ايوه
6: مصطفى احمد زيد.
0: نعم
6: حجو احمد زيد.
0: ايوه
6: مريم احمد زيد.
0: واخيرا
6: أنت
0: شكرا كثير. شكرا لك انت وكل الناس هنا كرمناجي. نقول لكم عيد مبارك من غاديو تشاد. تشات انا تشاديان. الو شكرا كثير. شكرا دكتور سناس برو ديليغي رمات محمد رمات المعروف ببابا مكختي كلمات جدة عمر حسين لمر كوميسار حسين جدة بنيامين يونو سانكونو ديجي بانجي دانكوج والدم هجر كوميسار مامدي الهاج والقوني والدليغي محمد حامد محمد من قلمي. الو غاديو تشات.
7: وعليكم السلام ورحمه الله.
0: مرحبا يا تو معانا من وين؟
7: معاك محمد امين من جامعة قطر كوماندان سانسوتير.
0: كوماندان سانسوتير. الو ماشي منك في الديفيلي.
7: والله يا اخوي ما شاء الله لكن الناس كثيرين بلينا اخونا.
0: الله يزيد المحبه وبلدنا الله يحفظها ويديم لنا العافيه والسلام ان شاء الله. ايوه بالمناسبه تقول تسلم يا تو.
7: اول بالاول كان يدور العافيه والسلامه في البلد.
0: امين كفار. الله يزيدها ويقويها ان شاء الله.
7: وندور لنا المهنه والقوه.
0: امين.
7: يوا اول نادي ما ننسى زوجتي علينا بكر.
0: لابد واجب.
7: وليدي داود محمد.
0: ايوه.
7: نيتا خي إيسا محمد
8: أها
7: أنكل أبي ساكن جولي وسرطة
8: أيوة
7: أنكل أبي محمد أنغارو وكله وسرطة مالبسمانة من هالكلار هناك
8: أيوة
7: ونقول نهار طويل للأخوان والرفضان والجيران أنا جامعة قدر بصفة خاصة
8: نعم
7: وليكم أنتم المهيئين أنا إذاك أنما وكل أسركم
8: وليك أنت ولي أسرتك وكل جيرانك في جامعة خطر نقول لكم مبروك العيد شكرا كثيرا ناجي مويسم بانغور أكوناي أنا سلمونت كثير مدينة ربي شمدرادر مندو سار بالا كمرا فايا بغداي ألو أمتيمان ألو
9: ألو مساء الخير
8: مساء النور يا تمانا من وين
9: ما عشت بس من أنجاري
8: عشت بس من أنجاري
9: نعم
8: أنجاري شدر ثلاثة ولا مودرنا ولا بلا ماتوم ولا
9: أنجاري جبد الفراش
8: جبد الفراش
9: نعم
8: أنا يعني جبناك اليوم هنا في راديو تشات تقولي مبروك لي ليه أتو
9: نعم معك نقول مبروك لك أنت وصلتك
8: شكرا كثير ماما
9: ونقول مبروك لي حسن
8: صار خزاني راديو الشيء كده اللي بولي منو راديو أنا كان جنبي كده
9: ألو
8: أيوة قاعد سموكي
9: أنا أقول مبروك علينا لكن هنا من دقيقة ريال
8: ما سدتي راديو ما دلتي بولي من ماما بولي من ما دلتي أنغسي بولي من راديو عشان نسموكي عادل يا سلام
9: كده خلاص
8: ايوه فضلي ماما
9: نقول بونفل لجواهر الشمو بنيتا عرم
8: ايوه
9: شريف عبد الله المساجين
8: نعم
9: طاير جروة طاير برما
8: اها
9: بنيتا عبد الرحمن من مدرنا
8: ايوه
9: عادم جبريل من المرضو كابتن جعفر من دوليا
8: ايوه
9: كومندوس عاصم سير من جبل الرياض
8: ايوه
9: روزي بنجيب
8: اها
9: محمد سلام من عطرونا
8: ايوه
9: النور عالم تسكيمان الدرمان يسين كلاندمان
8: وأخيرا ماما
9: أنا سيغو كاجة سلدين عرم ميكو
8: شكرا كثير سلمناك انت وسلمنا ناس أنا أنجايري جبد الفراش سلمناكم كثير عم تيمان أتي البطحة قوز بيدا ألو غاديو تشاد ألو
10: تجاني سير رمضة بي اللبن
8: مرحبا
10: معك بلال الغزالي لتاني مرة
8: بلال الغزالي فضل أخوي
10: نقول إيه ده اللي أشتا باس
8: أها
10: لكل أسرة محي الدين في إسطنبول النيجيري
8: كيا
10: الأسرة نصارى
8: الماشية فيها خسارة
10: في باب المدينة أنجيلي
8: أيوة
10: وما ناس تتجاني سير رمضة بير
8: أها
10: الدكار أبكر موسى
8: أيوة
10: ما ناس ألمين بني
8: أبكر أيوة
10: وما ناس هنا الدوت طاير دوت
8: أها
10: ومانا ساسون طاير قزالي
8: ايوه
10: ومانا ساخد مريم الشاعر محمد
8: واخيرا
10: واخيرا ما ننسى كل شباب نبجوغانا كبير واسرة الى لف نيمينا فارا
8: شكرا كثير عنينا كمان نقول بون فيت لأسرة الكردو حسن يتوي الشيف ابادمي والشيف تلم قيوس كل الاقسام انا الانما الو غاديو تشات
11: السلام عليكم وتجاني سير رماد ابيض
8: مرحبا يا تمانو من وين
11: معك عالم جدا من طامو
8: عالم جدا من طامو كيس ولا انبصلنا
11: طامو كبيره
8: طامو كبيره يوا
11: نقول سوا انه بروم زي كده وكل اسرتك
8: شكرا
11: تهيا مسائل برزات درام مدرنا
8: ايوه
11: علاج تجاني من كاكا
8: اها
11: نقول الدرمان يسين
8: اها
11: عادم جبريل من المرضو
8: ايوه
11: نقول يا خاله بمبا بكر بكر جميل
8: اها
11: يا خاله بشار خاله
8: ايوه واخيرا عنينا كمان من يسيرك انت ان شاء الله شكرا كثير عيد الاستقلال انا بلنا تشاد بلد توماي 66 سنه مبروك العيد لكل التشاديه نادونا في نمرة التليفون 60 51 53 23 61 53 50 لارين دي كامينا محاسي نيوز محمودي ام بون سانتي محمد حامد حسب الله كوميسير سنتكيل الو غاديو تشاد مريم جيتو انا ما بشي الو الو
12: الو
8: الو مرحبا. انت بولي ما انا كده سدي مره واحده عشان نسومك يا دي الماما. الو مالو ميرسي. من مدينة موندو حسين هارون والبكورو البريزيدان والبرغزال ديامانوار السيدة زارة أجيد دوغو أصيلة تشادية 100% مية أجنبية. ألو راديو تشاد.
13: ألو
8: مرحبا يا تومانو من وين؟
13: أبرو كريد ما سيد مرمى.
8: سيد مرمى من بوتالباقار.
13: أهلا وسهلا.
8: كومينا السبتيما عندو سما في العاصمة تنجمينا.
13: أكيد
8: بمناسبة أنا 66 سنة من الاستقلال، تقول شنو وتسلم يا تو؟
13: نقول مبروك لك كل الأمة الشادية.
8: أيوة.
13: نقول مبروك لك أنت تجاني في الرماد أبيض.
8: شكرا.
13: جماهير الشمال.
8: أيوة.
13: أشتا عباد من أنجاري.
8: أها.
13: سليمان علي موسى.
8: أيوة.
13: الجاسيل موسى.
8: أيوة.
13: أمية سيد أمة.
8: أها.
13: درمان ألف التريزان.
8: أيوة.
13: ومالن سيجا ماما سيلفا
8: شيكي. اها
13: ومالن تقول للمستمعين
8: وماني سيناك انت كمان. شكرا كثير عمر سيد اما من بوت البقرة فنية سيد اما منار اف ام فاطمة ينو اف ام 92.5 انا سعد الله عبد الرحمن اف ام مانديلا. الو راديو تشاد. الو راديو تشاد.
14: السلام عليكم.
8: وعليكم السلام ورحمة الله.
14: ما شاء الله.
8: يا تو معنا ومن وين؟
14: بدا بقر موسى من اميرام لاكشاد.
8: اميرام لاكشاد واو ما شاء الله. اها 66 سنة لا تقول شنو تسلم يا تو.
14: مبروك لي انت بوصا.
8: ميرسي.
14: نسلم يا تو ماما دبير دبيد نو.
8: ميرسي بريزيدان دي لا ريبوبليك. ايوا
14: انسي من اسرائيل بور بورمي.
8: ايوا
14: دكتور عبد الله موسى.
8: اها
14: دكتور حسن موسى كان يمنا.
8: ايوا
14: مبروك يا ريتشارديان كله.
8: منيستر عبد الله مبرم بامي. شكرا كثير. سلام لك انت ناس انا لا كله
14: غفرنا على لك.
8: اها صالح كارتجاني. شكرا
14: لا كله موضوع يد ان شاء الله.
8: ميرسي شكرا كثير. سلمنا ناس انا بول وناس انا باقسلة. نقول لكم مبروك العيد. رضيه معروف نقول لك عيد مبارك. الو راديو تشاد. الو
15: السلام عليكم.
8: عليكم السلام والرحمه. يا تو معنا ومن وين؟
15: بستان كنا جامع الخضره بس محمد امين.
8: كوماندان سان سنتور.
15: نعم اخوي
8: تفضل بابا.
15: اذا نقول نهار كويس تدعو كل الاخوان اخواني واهلي الساكنين هناك في اتي الجدع هناك ما ننصام.
8: ايوه
15: بدي في زهراي خميس انقل ابقي جمال حلو وكل الرفقان والاهل القاعدين هناك واختي مريم حسين
8: واجب. ايوه
15: ونلمنا لهم الخير والنجاه لاهلي واخواني والرفقان القاعدين في اهلنا هناك من بكره وكذلك ما ننساهم.
8: ايوه ما بسوق ان شاء الله
15: ودائما ندور العافيه والسلامه في بلدنا.
8: اللهم امين اللهم امين. شكرا كثير كوماندا سان سنتشير. المستمع محمد طاهر الحبو من بيتكين بقول بون فيت لكل الشاديين. شكرا كثير مون فرير. الو راديو تشات. الو الو عبد الله علي بوكر من اميرام سلمنا كثير. الو راديو تشات. الو
16: الو السلام عليكم.
8: الدهب الناير بين مكه والجزائر.
16: نعم
8: أنا جوائر الشمو آدم. مبروك العيد لك أنت وكل أسرتك. بالمناسبة أنا 66 سنة تقولي شنو؟
16: نتمنى التقدم والازدهار.
8: نعم
16: والآثر والسلام لبلدنا الشاد بلد الجديد والأبهار بلد المحب والمهنة.
8: ما شاء الله. أيوة
16: نقول دون سل أرمو شادية بسيارة السيد الرئيس
8: المارشال محمد إدريس زبيتنو. الو
16: السيد الرئيس الاخطار الزريف الشر من بعيد سيارة السيد الوزير.
8: ايوه
16: بنسل لك انت وكل اسرتك.
8: شكرا
16: وللمهندس الربطاني معاك محمود قصر حماد وكل اسرته من مدينه الشار
8: والعاصمه نجمينا
16: وكل مستمعينا على 23 ولايه.
8: ايوه
17: تنسل لأعضاء جروب راديو شاب أنا مع الأزباط أنا مع خصي الراب
8: مرسي
17: تنسل لدرية طلطنة صالي إدريس ألي زارد النو منصورة حسن ماجور شرية قاسم
8: نعم
17: القال العزيز المحترم البروفيسور جبرين حسن محمد من مدينة ديفورو
8: وزوجتي هرم السليك أبو
17: وديار الزهور وجواهر وتسليم
8: أيوة
17: أم أبو أم هسمة تلتمع طاهر أم طاهر
8: أيوة
17: أم
8: نعم
17: أحمد أبو سريسة
8: أيوة
17: ومرنسى نور آدم تسليمان الحج زكريا من بيتين محمد الزايم عبد الرحمن يسين كلندمان عبد الرحمن أحمد الزبير
8: المستشار عبد الرزاق البنون بدوي
17: المستشار عبد الرزاق البنون بدوي المستشار عادل إبراهيم أسر أبو منيرة معايا داوود زكريا
8: نعم
17: التنين الكبار جلسة مما التاير فنداتير الدورو رمض أمر دخلق جو زنجو أحمد بابا كان المسك البطن
8: أيوة
17: مضوء آدم أزيد أفغان حج أسيرة موسى تشادية 100% مع أجنبية الشيوفة ألي هارون سمها محمد
8: نعم
17: بشر الله والي تائر حسن أحمد كثير موزوجي تحصيل عزي
8: أيوة
17: أحمد سيرو تشل بسكي تشل مارا أرخ رقص مما الآدم من هلال سليل وما ننسى أداء جروه النائر منظر لإن الجلي الغرهد ما ننسى جلال الخزالي من أنجل من الصارة
8: وأخيرا جواهر
17: وأخيرا ما ننسى صمتار خزالي جمري جيداني
8: نعم
17: أمي أنا فقد والجميلة الجائسة حسن من جروب أبو أيسا الخالي صار خزالي
8: نعم
17: ما ننسى كل المستمعين المستمعين
8: شكرا كثير جواهر الشمو آدم رئيسة المستمعات في غاديو تشات هاوي بون فتة ديليجي حسن أليفا شيف ديزونس جيمتار روجي بون فيت محمود قصر حمد وكل أسرته في جميع وسار بون فيت سانويك وان كريو البوينغ الكبير البيلوت نمرو واحد محمود بخلي بكانا لسانويك وان كريو بيشيل القائدة الطيارة لهدي الساعة 9 بالليل هلو هاديو تشات
18: هلو مساء الخير جاني سر حمد
8: مرحبا يا تومان من وين
18: معك النور آدم
8: النور آدم تاكسي مان نقول لك عيد مبارك لك انت ولا اخوك القاعد جنبك ده
18: وكم
8: مافي ايوه النور هذا التاكسيمان
18: نتمنى اول شيء نتمنى تقدم الزياده بلدنا الشاب
8: ايوه
18: وربنا يجيب العافيه والسلامه ولكل رجال الامن والسكيورتي
8: ايوه
18: ونتمنى العافية لبلدنا المجاورة لنا السودان الله يجيب العافية
8: أيوة أمين
18: وجميع التشاديين
8: كل البلدان سنتر أفريكا نيجير نيجيريا كامرون تيتو المجاورة لتشاد
18: إن شاء الله كلهم الله يجيب
8: ليبيا نعم
18: ليبيا إن شاء الله كل الدول اللي عندها مشاكل الله يجيب لهم العافية
8: أمين أمين إن شاء الله والعافية أنا تشاد الله يزيدها ويقويها إن شاء الله
18: إن شاء الله وربنا يشفي المرضانين كلهم الله يجيب لهم العافية إن شاء الله
8: أيوة
18: كل الأمال أنا أنما وكل التنمية
8: شكرا كثير
18: كمان
8: هلو هاديو تشات
19: هلو مساء الخير قراتي جاني سرامات أبيات كلام أصل قلب أبيات لبن
8: علي زكريا من بيتكين ولاية جيرة
19: والله قبل شيء كان أقول ألف مبروك لك إنتو ساعتين لأن أخبار أنا جادنا القوم بفضل أناكم إنتو
8: شكرا كثير
19: ونقول ألف مبروك للرجال الأمني وعلى رأسهم رئيسنا رئيس الجمهورية رئيس الدولة المشير محمد إدريس ديفيد نورو
8: أيوة. أيوة أمين
19: وهناك ما ننسى زميلة النور آدم تسليمان وهناك الجواهر الشم آدم ورديا من قزبيدة وما نشيل الزمن وكل
8: شكرا كثير على زكريا الزوارة النور الفائق مريم عثمان ساكن مريم أشاير محمد حسنية آدم محمد خديجة محمد طاهر فوزية محمد طاهر آدم كلكم نقول لكم بون فيت جمال أحمد عبد الرسول جمال شعب أباكي أباكر حسن بخاري مطر حسن بن علي عثمان الدود ألو غاديو تشاد
20: السلام عليكم
8: وعليكم السلام ورحمة الله
20: ماشي جريس أديد ريا
8: من وين؟
20: من كورناري
8: من كورناري فضل أخوي
20: نشكر جميع التشادين
8: أيوة
20: وصول مبروك للفيد أنا سوفرنتي انترناسيونال أنا اندبندنس
8: أيوة
20: وما ننسى جميع الزملاء التشادين والمردنين ربنا يشفيهم
8: آمين
20: والقاعدين في السجن ربنا يسهل لهم يمرقون بالأكل والسلام.
8: أمين أمين إن شاء الله.
20: وما ننسى جميع الشعراء أنا ونما.
8: أيوة.
20: وما ننسى أنراب لإساق فودة.
8: أيوة.
20: ما ننسى كوماندا موسى دريا.
8: أيوة.
20: وما ننسى بتيفر رجع أحمد أبدي دريا. وما ننسى لثنا غرانسر حق محمد أبدي دريا.
8: أيوة. أنا كمان ما نزناك أنت وكل أسرتك وكل الفامي في كورناري وفي 23 بروفنس نقول لك بون فيت ديبي راديو تشاد. ميرسي مون فرير. شكرا كثير. تعالوا نبنوا بلدنا. رماد جبرين أنجيني هارون أبا آدم بنبشي عبد الله الأمير عبد القادر هارون تشكو جابو محمد عمر إدريس الإسكندراني أديك التالي الفراريج. ألو غاديو تشاد.
2: السلام عليكم تجاني سير رماد.
8: وعليكم السلام. يا تو معنا ومن وين؟
2: معك المستمع حسن آدم من هجليجي.
8: حسن آدم من هجليجي
2: أكيد
8: يا وابي. مناسبة أنا 66 سنة أنا بلنا تشات من الاستقلال. تسلم يا تو وتقول شنو؟
2: نقول الله يجيب الآفج بلنا تشات.
8: أمين.
2: ويجيب التضامن والتكاتف
8: والتعايش الايش بلبن
2: ايش بلبن.
8: نعم.
2: وما ننسوا كل الاسكر لنا في الولايات والقيدين لنا في كل مكان. الله يطول لنا في امورهم.
8: امين. الفراس برئيس الجمهوريه المارشال محمد ادريس زبيت نو. امين.
2: والله يطول رئيس الجمهوريه محمد ادريس زبيت نو.
8: ايوه.
2: وما ننسى كل التشادين والتشاديات.
8: أيوة.
2: المرضانين كمان الله يشفاهم. والمسجنين الله يشفهم بصيحة والسلامة.
8: أيوة.
2: وهيني ونسلم عدنان وثمان من الجريشي.
8: أيوة.
2: قرصة حروم من أشياب أمبريا هشير ساكن من مالوك ومصطالي من كزواج.
8: أيوة.
2: وما ننسى كل التشادين والتشاديات وإنجوم السلمة. ألو
21: ألو ألو

0: 53 53 20. أنينا في خدمة المستمعين، نقول بون فات الديركتور أنا راديو تشاد جيمي فانزو ديركتور أنا تيلي تشاد سليمان جابو. ألو راديو تشاد.
1: ألو
0: صاحب القصة جوايرا شمو آدم للمرة الثانية.
1: لا ما أنا
0: فضلي ماما
1: نقول بون فات وترك الكريمة أسرة مسمى جعلنا ذلك كثير الغلط.
0: أيوة
1: بنصر لماما
0: فاطمة
1: الغدم.
0: أيوة
1: الحاج هادين هيثم.
0: أيوة
1: بنزم سليمان السكين.
0: أيوة
1: وكيف عبد الله نجم. سكرتير جنرال طفو موسى عمر.
0: أيوة
1: أرتيسة مريم آدم عربي.
0: أها
1: جنوبة آدم عربي.
0: أيوة
1: بنصر لمستمعين على مدينة البشم درازي رفي الميتة المسكين والغادر الماضي عارف طيميتة بخادر.
0: أها
1: الجسونا إلا التاجر محمد استظل عمرين شانسيه.
0: أيوة
1: النور أحمد النور لمدي السلامات.
0: أيوة
1: أمسري سين تزيل محاسم يونس محمودي.
0: أيوة
1: مريم محمد جماري دخانة صندر وجماري.
0: أها وأخيرا
1: أمسة سرجين عربي ميسر تاير.
0: أيوة
1: وإنجيل السميع.
0: ألو
2: ألو السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله. أتوا معنا
2: معاكم
0: أجاش ياسر من جريم. أجاش أنا الرئيسة. فضل يا ماما تقولي مبروك العيد بمناسبة أنا 66 سنة لي أتو.
2: نقول مبروك العيد لأنت ولأنت وكل أسرتك.
0: شكرا
2: ولتسعدين بصفة عامة.
0: أيوة
2: ولبنتي أنا الذهب الناير.
0: أها بين مكة والجزائر
2: سموه آدم. ولمحاسي مينس محمودي.
0: أيوة
2: لمنصور عطا.
0: أيوة
2: لأدرمان كلاندومان انترناسونال. لأدرمان من مدرني.
0: أيوة
2: لعادم جبريل من عمرضة.
0: أها
2: لعادم أرفاسو.
0: أيوة
2: لمنصور عطا.
0: أها وأخيرا
2: لكل المسلمين المسلمين
0: عنينا كمان سلمناك انت وبنيتك وكل المسلمين قاعدين متابعونا من قوي. سريع بكر كتفو كتفو مي اكزاكت يمن افنكات. نقول لك مساء الخير من غاديو تشاد مبروك العيد. عمايا يا باس اي جريك مدير الاخبار في التلفزيون مدير الاخبار انا غاديو تشاد مهمنور ادم سوكومي وكل اسرته الريدكسيون انا تيلي تشاد وغاديو تشاد بون فيت لينفاتيغابل ليونيل نومينغار كل الفاميليا انا وفين جمينا. الو راديو تشات.
3: الو راديو تشات. السلام عليكم.
0: عليكم السلام. يا تمان من وين؟
3: تجاني انسان رماد ابيات قلب اسد للمستمعين.
0: مرحبا يا تمان من وين؟
3: معك محمد عيسى من ردينا ومن انا سنكم ارند سما في العاصمه جمينا
0: مدينه ردينا زبات المدينه. تفضل اخوي تفضل.
3: نقول تهية
0: مسائية
3: ربهم فات لأمة السعودية بصفة عامة.
0: نعم
3: وللمسلمين بصفة خاصة.
0: نعم
3: ونقول ربهم فات لمحمد آدم هلالة كريتا. دي إجريزي ننجلي باب المدينة.
0: أيوة
3: ونقول ربهم فات لرزق التكريم.
0: أها
3: منى مختار من ريدينا.
0: أيوة
3: وصلاح الدين عربي متر تاير. وأشتا عباس من نجاري.
0: أيوة
3: وأشتا من أمريكيبي.
0: نعم
3: ونقول بونفيد لتاير دروما من مشاقة آدم جبريل من عمرضو.
0: وأخيرا
3: وأخيرا ما ننسى أحمد تيجو كاش وجبريل ناسان كين جينيور.
0: شكرا كثير. عنينا كمان نقول بونفيد لصافة الرأسية تجاني مصطفى مادي خالد موسى الحاج جبريل نوح الوالي خليل حسن صالح أنجل توكلوك وفي الصحافة في البريماتير محمد المهدي أحمد عبد الله هارون أبا آدم السيدة رولاندا كاليجا جوناس هناك في الجمعية الوطنية الدكتور علي عربي حسن عدو بي أختانس آدم حسن المكاوي كل جوناليست أنا تيلي تشاد غاديو تشاد مختلف الإذاعات مختلف التلفزيونات مختلف الصحف نقول لكم بون فيت من الإذاعة الوطنية التشادية. ألو.
4: ألو السلام عليكم.
0: مرحبا يا تومان، ومن وين؟
4: عبد الله عادل من دجل زفاي.
0: عبد الله عادل من دجل زفاي، تفضل أخوي.
4: مبروك عليك.
0: إذا سيد بخيت استقلال أنا تشاد. أيوة.
4: ما ننسى سلادين عربي متر تاير ينسى من بردو بردو.
0: أيوة.
4: عادم يا من هنا من بردو بردو.
0: أها.
4: ما ننسى عبد الرزاق آدم من شجر تلاتة.
0: أيوة.
4: ما ننسى أحمد أجير من أمرجيبي.
0: أيوة.
4: فاطمة سيد من أمرجيبي.
0: أها.
4: فاطمة سيد من دجل زافاي.
0: أيوة.
4: مانا سكلندر دي سكلندر نرمفن فيميني.
0: شكرا كثيرا. أنا كمان نقول مبروك العيد له. نكلت هناك من جوغانا كبير فتية مدام آدم علي آدم من أمريكيبي زارا موسى من المجروية. كل الناس اللي بيبوا غاديو تشاد 65 53 53 20. آخر مستمع dernier auditeur. Allo Radio Tchad.
5: Allo Tidjani Hussein Ramad.
0: مرحبا اخوي معك 10 ناس.
5: نعم معك محمد عيسى من هارد ريدينا.
0: محمد عيسى dernier personne وانت هناك 10 ناس جينا في اللفه الاخيره.
5: سامي نقول تحيه مسائيه لموسى الدكتور من راديو سيفوت. وتهيئة مساهية للشباب أنا رجينا بصفة عامة. وما ننسى ناس أنا عبشي.
0: أيوة. على وقت تم الساعة دقت والإشارة بكت، معليش نقول معليش لكل المسلمين دوروا الخط وما لقيوا والنادون ولقوا الخط. نقول لكم مبروك العيد، بلدنا شاد، الله يجيب لها العافية والسلام والاستقرار. الوقت تم سيا دقت والإشارة بكت في مكنة الفن ساويك وان كريو في طاولة المراقبة هناك اثنين دلقية حسن أليفة وجيم تاروجيه قدام الميكروفون. أخوكم وزميلكم تجاني سيارة مات أبيض نخلو بكنا لزميلنا بجي بكلم لكم بكلم سيارة ما زميل يونين لومنغار لا فيا كوغي كوغي ديامجي ديامجي أقول دعافي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: مشاهدي الفضائية تشادية أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة الخاصة والتي تأتيكم بمناسبة ذكرى الاستقلال. ومن هذا المنطلق نخصص حلقتنا اليوم لمناقشة عدد من القضايا المهمة وفي مقدمتها النمو الاقتصادي والخطط الوطنية للتنمية، شات كونيكسيون 2030 والاستثمارات وتدفق اللاجئين ودور الدولة والمجتمع في تعزيز التماسك الاجتماعي. ومعي داخل الاستديو لمناقشة هذا الموضوع الدكتور محمد بشير نيام، أستاذ القانون والسياسة ومتخصص في العلاقات الدولية والدبلوماسية والاستراتيجية، حاصل على ليسانس في الحقوق من جامعة عين الشمس والدراسات العليا من جامعة القاهرة والدكتوراه من أكاديمية باريس بفرنسا. أهلا وسهلا بكم دكتور.
1: مرحبا.
0: وكذا السيد إبراهيم موجوكوني نور، عضو مجلس رجال العمل الكاديين والجزائريين ونائب الرئيس السابق لغرفة التجارة والصناعة والزراعة والحرف اليدوية وعضو سابق في المجلس الوطني الانتقالي. أهلا وسهلا وشكرا لتلبيتكم الدعوة. أولا نبدأ بعضو مجلس رجال العمل، أولا كيف يمكن لتشات أن تستثمر مواردها الطبيعية والبشرية لتحقيق تنمية اقتصادية وتحسين حياة المواطنين؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أولا نشكركم على إتاحة الفرصة وعلى الاستضافة الفضائية الشادية، ونهني بهذه المناسبة، مناسبة عيد الاستقلال المجيد، كل الشعب الشادي وعلى رأسهم فخامة المشير محمد الزيدابي وكتنو والرجال الإعلام وكل أفراد الشعب الشادي، ونتمنى أن يكون يعني عام خير وبركة وتطور إن شاء الله.
0: جميل.
1: نعم طبعا السؤال هذا في يعني سؤال مجمل تحت مثلا
0: العديد
1: من المواضيع.
0: نعم.
1: أولاً بالنسبة لبلدنا، يعني طبعاً الله سبحانه وتعالى منح بلدنا وأعطى بلدنا يعني تضاريس مختلفة وثروات مختلفة، زراعية، مائية، ثروة حيوانية، نباتية، وبالتالي يعني يعتبر من ناحية الموارد الطبيعية من أغلى البلدان ولله الحمد. وطبعا هذا الشيء لا يمكن الاستفادة منه إلا بعد استغلال هذه الثروات وتحويلها إلى مواد ذات قيمة مضافة، وهذا الشيء طبعا يحتاج بمعنى التصنيع وتحويل المواد من مواد أولية إلى مواد صناعية. وبالتالي طبعا يعني لما تقوم بعمل بهذا الحجم اكيد يعني يواجهك يعني عقبات،
0: العديد من العقبات. طبعا
1: من العقبات الطبيعيه اللي زي ما كان الله سبحانه وتعالى حبان هذه كلها ثروات، لكن في نفس الوقت من اكبر العقبات الطبيعيه اللي ورثناها انه موقع بلدنا يعتبر بلد حبيس ما مطل على البحر.
0: نعم صحيح، يعني مغلق من كل الجوانب.
1: وهذا الشيء طبعا يعني يسبب صعوبات من ناحية التواصل مع العالم الخارجي سواء كان استيراد أو تصدير. وطبعا لما نتكلم بمناسبة ذكرى الاستقلال ونتكلم عن ذكرى 66 للاستقلال، كفرد يعتبر جيل، لكن كأمة ما يعتبر شيء، لأنه الأمم يعني عليها آجال متراكمة وطويلة المدى. فمن ناحية يعتبر البلد بلد يعني بكر يعني شاب وهش، وطبعا كل العقوبات الحكومات المتعاقبة يعني كل واحد عمل على حسب ما في وسعه، لكن الآن نحن نعيش في فترة الجمهورية الخامسة.
0: نعم.
1: والجمهورية الخامسة اتولدت من رحم المرحلة الانتقالية.
0: نعم
1: طبعا
0: البلد رجل طبعا اجت في تلك الفترة، خاصة البرلمان السابق
1: الانتقالي.
0: هناك نعم. الكثير من المواضيع خاصة تحدث منها في هذا المجال فيما اعتقد.
1: بالضبط طبعا اجزنا اغلب القوانين، وبالتالي طبعا الجمهورية الخامسة جاء بحكومة على رأسها الرئيس شاب يعتبر من مواليد ما بعد الاستقلال.
0: نعم
1: تقريبا اول رئيس يعتبر من مواليد بعد الاستقلال.
0: فعلا
1: ومع الجيل الجديد طبعا يكون مفهوم الاستقلال نفسه مختلف عن السابق. احنا نترحم على روح اجدادنا وابانا اللي جاهدوا عشان نتحصل على الاستقلال، وطبعا الحصول على الاستقلال، لكن الان جينا في مرحله بناء دوله ما بعد الاستقلال. فيعني من ابرز الاشياء يعني قام بها الجمهوريه او يطالب بها الجمهوريه الخامسه في برنامج الرئيس هو عباره عن تحول اقتصادي، بمعنى يعني من مرحلة تصدير المنتجات الوطنية كمواشي أو منتجات بشكلها الطبيعي، المواشي على الأقدام والثروات كان سمسم أو فول أو قطن أو شيء بدون
0: هناك
1: تحويل.
0: هناك تطور ملحوظ لكن في هذا
1: النهج في مطالبة وفي برنامج واسع لتحول البلد إلى بلد صناعي. يعني يقول ما أريد أن أرى مثلا صادرات مواد أولية، مواد طازجة، بهائم على الأقدام، لا، يجب أن تقام مصانع لتحويل هذه كل هذه الثروات إلى قيمة مضافة، وبالتالي نستفيد أكثر، وبالتالي نخلق فرص عمل للشباب ونطور البلد يعني في هذا المجال.
0: جميل جدا. نحن إذا انتقلنا إلى الدكتور إبراهيم، جهود الحكومة طبعا مقدرة سعت إليها لخطة تشات كونيكسيون 2030 من أجل مستقبل هذا البلد، ما الذي نحتاجه بالضبط حتى تتحول هذه الأحداث إلى مشاريع ونتائج ملموسة؟
2: الشكر كل الشكر. أولا أسمح لي أن أتقدم بخالص الشكر والتقدير لإتاحة لنا الفرصة لمشاركة في هذه الحوار أو في هذه المداخلة المقابلة.
0: نعم.
2: اللي جاءت في ظروف خاصة المتعلقة بفترة الاستقلال.
0: نعم.
2: بعد 66 عام من الاستقلال الدولة، وكما ذكر الأخ العزيز وحني الشعب الشادي وعلى رأسهم رئاسة الجمهورية.
0: نعم.
2: بقدوم وقرب يعني بعد كذا أيام من الاستقلال، وأن الاستقلال لم تأتي من الفراغ، بل هنالك تضحيات
0: هذا أكيد يعني.
2: كبيرة، ويتطلب أن نذكر الجيل خاصة الجيل الجديد بهذه التضحيات، ولا بد ضرورة أن تحافظ بهذه لنا. هنالك برنامج تشات كونكشن في إطار التنمية، تحول الدولة إلى دولة حديثة متطورة من مفهوم الدولة التقليدي إلى الدولة الحديثة. فتشات بذلت جهد كبير جدا، هنالك جهود كثيرة جدا جدا اهتمت بها الدولة في إطار الجهود تشات، منها اهتم بالبنية التحتية، الطرق، الكباري، الاهتمام بالماء، الطاقة الشمسية وإلى الآخر، في يعني حاجات ضرورية. وأيضا زي ما ذكر الأخ إبراهيم،
0: نعم،
2: بأنه الشات اهتم في كثير من الاهتمام بالشباب، أنه يطوروا الإمكانيات بتاعة الشباب ويجدوا من خلال شات كونكشن،
0: نعم،
2: يجدوا تموين لتموين هذه البرامج التنمية،
0: نعم،
2: من أجل تطوير البلد لدولة حديثة وقيامه بوظيفة جديدة بدل من الوظيفة التقليدية. ولا بد أن يكون الشباب يدربون ويكون في إطار المهني،
0: نعم،
2: من أجل يعني بدل الاعتماد على الوظيفة العامة،
0: نعم،
2: أمهم يمشوا دوم
0: الإمكانيات
2: يعني بسموه باسمه ده
0: فتح فرص يعني
2: فرص،
0: نعم،
2: اللي هو القطاع الخاص،
0: نعم،
2: عم يستثمر يدوم بيتي بيتي
0: بيتي
2: أعمال
0: أعمال المهن الصغيرة يعني
2: الصغيرة عشان نطور نفسه ما يعتمد وإلى الآخر. فتشات بذلت جهود كبيرة جدا في إطار تطوير وخاصة في البنية التحتية.
0: إذا رجعنا إلى البنية التحتية، البنية التحتية صراحة فيها تطور ملحوظ الآن، تجد هناك يعني الأحياء أو الأقاليم حتى امتدت كثير من الطرق، وهذا يرجع طبعا لجهود الحكومة في هذا المجال طبعا.
2: نعم نعم، الحكومة بذلت سواء كان في الداخل في العاصمة أو في الأقاليم عن طريق مشاريع التنمية، وبحثت لممونين خارجيين من أجل بناء طرق، كباري، مستشفيات، اهتمام بالمدارس،
0: وها هي التنمية جميل جدا. نحن إذا رجعنا ونريد أن نطرح سؤالا آخر، الاستثمارات تعتبر طبعا من أهم محركات التنمية، ما الذي يمكن أن يجعل تشات طبعا أكثر جاذبية للمستثمرين، ما خلق فرص عمل خاصة للشباب يعني كما طرحنا هذا السؤال للدكتور إبراهيم؟
1: نعم طبعا، استكمالا او يعني للذكر على ما ذكره الدكتور بخصوص الطرق والبنى التحتيه،
0: نعم،
1: طبعا المشكله انه مع الاتصالات والسوشيال ميديا والشباب احيانا مثلا يعني يتكلموا ولكن معلومات يعني خلفيه المعلومات ضعيفه،
0: صحيح،
1: لان جيل مولود
0: صحيح ما بعد الاستقلال.
1: انا اذكر تماما يعني في الثمانينات عندما كان المرحوم احمد لمين وزير للاشغال العامه،
0: نعم،
1: كان في شيء يسمى الطاوله المستديره في جنيف، جنيف اول جنيف ثاني لمساعده تشات في مجال التنميه. اذكر تماما يعني لما قال في المؤتمر في اثناء خطابه قال الطرق المعبده في تشات بما في مدرج المطار 300 كيلومتر
0: فقط،
1: بما في مدرجة ما تذكر تماما.
0: هذه كلها 300
1: كيلومتر بما فيه مدرجة. هو كان يتكلم بالفرنسية يقول اي كومبري لابيس دي لايربور شفتها. واليوم جمعنا باش 900 كيلو او تقريبا 1000، جمعنا صار 1000 كيلو، جمعنا لاك وداخل المدن وفي جمعنا نفس الشيء. يعني طبعا كمان عشان الشباب مجرد ما اليوم اللي في العشرينيات مثلا وجد نفسهم مثلا مباني حكوميه، وسائل نقل للموظفين، مكاتب يعني حديثه وكذا، لكن يعني كان اغلب الجدران او الاسوار حول المباني الحكوميه عباره عن قرياش، ما في حتى مبنى
0: فعلا فعلا فعلا
1: يعني فعلا قريب جدا الكلام
0: فعلا فعلا.
1: عشان كده يعني في يعني التنميه او النظر للتنميه لازم يقاس بالفتره الماضيه، لان حتى اليوم حتى الامريكان يقولوا عايزين ننمي عايزين نبني، ما يكمل مساله البناء شيء يعني
0: مستمر صحيح
1: الا ما وصل مرحله تريد مرحله. لكن حتى تعرف انه فعلا في نقله اليوم بالنسبه لمدينه انجمينا، يعني البرنامج الرئيس في الكنكنا او الفتره الرئاسيه الحاليه 50 100 كيلومتر داخل مدينه انجمينا.
0: يا سلام.
1: انجز منه الان تقريبا 50،
0: وصل النصف يعني.
1: ولسه ما وصلنا نصف المندا، وبالتالي يعني في امل كبير انه هنكمل ال 100 كيلومتر في خلال فتره الرئاسيه الحاليه. اذا ده شيء يعني مهم. اما للرجوع لسؤالك عن
0: الاستثمار
1: وكيف
0: مثلا
1: والتنميه، هو الاستثمار اولا راس المال جبان محلي او اجنبي.
0: يا سلام.
1: وصاحب المال يعني لما يضع ماله في مكان، اولا اهم شيء الامن،
0: هذا اهم شيء،
1: اهم شيء البنى التحتيه، الطاقه، العداله، يعني اذا توفرت هذه الاشياء
0: نعم
1: الباقي يعني
0: بيجي تلقائي يعني.
1: فراس المال الانسان يعني يضع ماله في مكان على اساس انه اولا راس المال نفسه يكون محفوظ، وبعدين يبحث عن الفوائد.
0: ايوه.
1: فعندنا جهود كبيره من الحكومه بانشاء الاني الشباك الموحد، بإنشاء أزيز مناطق التجارية الحرة، بإنشاء مجلس تحسين أحوال العمل برئاسة رئيس الجمهورية نفسه. كل ده على أساس أنه يعني ندرس ونشوف يعني شنو اللي يشجع المستثمر المحلي والأجنبي على أساس أنه يضع ماله في مجال،
0: يعني كل هذا من أجل جذب المستثمرين.
1: جذب المستثمرين يعني جذب المستثمرين يحتاج إلى قوانين في مجال الضرائب، في مجال الجمارك، في مجال كل المجال، وفي نفس الوقت يضمن مثلا تحويل أرباحه للخارج، لأنه هو جاب المال أساسا يكسب ويحول
0: فعلا.
1: وأيضا العدالة، لما يكون في إشكالية لازم يحس أنه القضاء يعني عادل وحقه ما يضيع،
0: يعني تعتبر دائم دي يعني أساسيات.
1: والأمن قبل كل شيء، وبعدين البنى التحتيه. لان اليوم لما نقول مثلا في تيبيستي في ذهب، في قيرا في ذهب، في البطحه في ذهب، لكن طريق يوصلك ما في، مثلا مكان تمشي تقعد على اساس انك تطلع الذهب ما في، كمستثمر اجنبي يعني يعتبر اشكاليه.
0: اكيد اكيد.
1: كطاقه مثلا عشان الاناره والتكييف والتشغيل الاجهزه ما في،
0: نعم
1: مشكله يعني
0: فعلا فعلا.
1: لما تزرع مثلا منتجات تحولها كيف، لابد يكون في طرق، في وسائل للنقل. عشان كده طبعا دي الاشياء اللي يخلي ممكن الاستثمار ينجح في البلد، لما نوفر كل الأشياء هذه. لكن لما ابن البلد نفسه مثلا يقول في صعوبات، ما في أمين، ضرائب مشددة وكذا، الأجنبي طبعا من باب أولى
0: طبعا إذا سمي طوالحة يفر يعني.
2: نعم.
0: تفضل دكتور.
2: جهود الحكومة بالنسبة فيما يتعلق من أجل ارتقاء البلد،
0: نعم،
2: يعني من ضمنها انه محاربه الفساد المالي والاداري،
0: وهذا من اهم
2: الاشياء ومن الحاجات الضروريه ومهمه جدا انه الدوله تدير، وايضا اتاده دورات دوله القانون انه لازم بيسعوا. يعني كان في كثير من المؤسسات التابعه لرئاسه الجمهوريه حسب بقت تابعه لوزاره اللي يتعلق بالقانون، بقت تابعه لوزاره
0: جميل
2: منستر جوستيس من وزاره العداله، دي كلها من اجل. وايضا اهتموا بجانب ترقيه الشباب وتدريبهم، تدريب المهني بدل ما يكون تعليم بيكون تدريب مهني يأهل نفسه بيساهم فيه. أنا وشكرا. معلش.
0: جميل جدا. لا جميل دكتور، أرجع لك مرة أخرى وأقول لك يعني الشباب هم يمثلوا القوة الأساسية طبعا في مستقبل أي بلد.
2: نعم.
0: فنحن كيف يمكن الانتقال بهم من البحث عن الوظيفة إلى الإنتاج وإنشاء المشاريع والمساهمة في الاقتصاد الوطني. هو بدأ به السيد الرئيس لكن ما في مشكلة يمكن أن تواصل
2: فرشوة. بالنسبة للشباب جيل المستقبل وعمل الغد فبالضرورة أنه وخاصة في برنامج رئاسة الجمهورية رئيس الجمهورية
0: أعطاهم اعتبار خاص طبعاً
2: اعتبار خاص للنساء والشباب ويكون لهم اهتمام خاص من حيث إعطاء فرص العمل من حيث الشباب والنساء أيضا يطوروا قدراتهم أنه يفكروا التفكير ما يكون تفكير قديم أنه بيعتمد على الحكومة أنه يعتمدوا على المهارات الجديدة المتطورة بيوفر لهم بعض الأشياء الضرورية وهم بيكونوا بيهتموا بالقطاع الخاص أكثر مما يهتموا بالقطاع العام والوظيفة العامة.
0: جميل جدا.
2: والشباب هم جيل الغد ونتمنى انه الشباب بتاعنا يتفهموا ويتحملوا المسؤوليه لانه اصلا هم اللي بكره بتولوا الدوله.
0: جميل جدا. هل لديكم اضافه؟
1: في عندنا اشكاليات بالنسبه ل يعني تشغيل الشباب.
0: نعم.
1: طبعا بلدنا بلد ما زال يعني قائم على العادات والتقاليد والاعراف. واكبر اشكاليه يعني نواجه الان مثلا عزوف الشباب لبعض المهن.
0: صحيح.
1: في كل منطقة تلقى مثلا شاب يقول المهنة ده حتى لو كان
0: مهنة فلانية أنا ما بشتغلها يعني
1: فلانية أنا ما أشتغل. عشان كده دور الحكومة يعني دور مهم جدا في التوعية وأنه كل عمل شريف يعني بعرق جبين أو بحرفة أو بمعرفة ما في أي عمل عيب وما في عمل مهما كان نستغني عنه يعني من الطيار إلى
0: الفراش إلى أي حاجة
1: كل واحد في مجاله المجتمع محتاج له وهو في مجاله ممكن يعمل ويعني يستفيد لكن كونه مثلا في يعني بعض المهن مثلا نديها وسمة العيب او دم اولاد فلان دم يسوي العلان دم يسوي دي اشكاليه بس لكن يجب الحكومه انه يعني ينتبه لشيء ده وبعدين يحاول في لما يقيم مثلا مراكز تدريب او اعطاء مثلا قروض صغيره زي ما تفضل الدكتور في على اساس انه مثلا ياسس مؤسساتهم ياخذ بعين الاعتبار التنوع الثقافي اللي عندنا مثلا ما ممكن ناخذ يعني مهنه معينه نقول
0: ونترك
1: على كل
0: مهنة
1: مساحه
0: معينة.
1: الجمهوريه نقول لا لا ممكن المناطق الشماليه وكذا لما يكون شيء عنده علاقه بالبهايم بالرحل بتحويل مثلا منتجات الألبان والحيوانات يكون عنده قابلية أكثر مثلا من مهنة نجارة أو حدادة أو
0: يعني الإنسان من بيئته
1: الدولة طبعا شاسعة وعندنا تنوع ما شاء الله يعني كبير جدا وده يؤخذ بعين الاعتبار على أساس أي مسؤول مثلا لما يقوم بشيء ده يعني ما هو عيب التنوع ده عبارة عن يعني ميزة وثروة إضافية لنا يعني
0: جميل.
1: عشان كده يجب أنه نفتخر به ولكن يعني لما نأخذ بعين الاعتبار هذه الأشياء ممكن نسهل للشباب على أساس أن ينخرطوا في كل المهن اللي هم يعني يحتاجوا وبعدين ما مسألة التشغيل داخل شات في بعض الدول الآن مثلا يستفيدوا من التحويلات الجاليات في الخارج ويدربوا ناس على اساس انه مثلا يمشي يشتغلوا في الدول اللي فيه مثلا فرص عمل كالخليج وكالدول الاسيويه وبالتالي يعني يعيدوا بعائدات يعني ماليه ضخمه
0: ويساعدوا في طيب بعيدا عن التنميه وبعيدا عن الاشياء التي تحدثنا عنها انفا البلاد طبعا تستضيف اعدادا كبيره من اللاجئين خاصة يعني في الأزمات التي تشهدها بعض من بلدان الجوار كيف يمكن أن يعني تحقيق التوازن بين الواجب الإنساني تجاه اللاجئين واحتياجات المجتمعات التشادية المستضيفة يعني
2: بالنسبة للجهات حقيقة طبيعي الحياة حياة الإنسان والبشر
0: التشادين كريمين معروفين التشادين كريمين
2: المجتمعات تمر بمراحل مختلفة في مراحل صعوبة وكذا إلى الآخر فمن الطبيعي أن نواجه أننا لاجئين وكل الدول الجوار في عدم الأمن هي اللي سبب دفعت اللاجئين والنازحين جو في بلدنا فالنازحين أو اللاجئين جاءت بطبيعتهم بطبيعة الترابط الموجود بالنسبة للدول الجوار عامة فمن الطبيعي أنه يعووا هذه النازل بكونوا في معهم لكن الحكومة بذلت جهد أنها أعوى هذه الناس واهتم وعمل مسح عام بالنسبة ووفر لهم حاجات الأساسية الضرورية أنه يحاول بقدر المستطاع يوفر لهم الصحة والضروريات الأساسية الأكل والشرب والسكن والأمن وبعد ذلك يقدر يتعايش وكيف يتعايش مع المجتمعات الموجودة في المناطق الحدودية اللي متأخمة للدول الجوار اللي قاعدين منهم.
0: نعم.
2: فضروري أنه الناس تهتم بهذا الجانب لأنه هي جانب إنساني. وأيضا هنالك روابط أقوية كثيرة، روابط كثيرة بتربط مع دول الجوار، فمن الطبيعي أن يكون عندنا مجموعة من اللاجئين. وجاد بذلت بيتعاون مع المنظمات الإقليمية والدولية،
0: خاصة مقدرة في هذا المجال،
2: خاصة وخاصة منظمة الأمم المتحدة للاجئين.

0: يوحي أنه جاعدين الناس مستضيفين
1: لدينا كرم وشيخ هذا الطبي. هذا صحيح. هل لديكم إضافة؟
2: طبعا جميل جدا أن يكون تكون كريم وتكون عندك يعني روح استقبال. وفعلا زي ما تفضل حتى النازحين من الأربع جهات سواء كان الشرق أو الشمال أو الغرب والجنوب كل الحدود دي طبعا مصطنعة لك أكيد في تداخل يعني في قبلي وأسري فهم يعتبر البلد بلدهم الثاني. لكن على الحكومة يعني في تداعيات وفي يعني سلبيات تنتج عن وجود اللاجئين. وجود اللاجئ يعني
1: كل شيء في طبيعي يعني في إيجابي وسلبي.
2: نعم. أول شيء الإمكانيات محدودة للدولة، يعني أصلا ما قدرنا عملنا مثلا مراكز صحية لكل المواطنين ولا مدارس لكل المواطنين ولا سكن لكل المواطنين. ولما يكون عندك عيب آخر مثلا أكثر من مليون شخص على أساس أنه يحتاج الأشياء معناتها يعني يأثر في خدماتك المقدمة
1: فعلا.
2: وفي نفس الوقت لما يكون مثلا في لاجئين أحيانا يكون وضعهم أحسن من
1: المواطن
2: المنطقة
1: يعني
2: اللي استقبل
1: أو المنطقة التي
2: وده يصير مشكلة هذه. للحكومة لأن هم فعلا يكون في دعم حكومي وفي دعم منظمات ولما يشوف مثلا بيستفيدوا من أشياء كان الحكومة بيقول أنا ما عندي إمكانيات ما قدر أسوي لكم لكن لما جوا اللاجئين مثلا يكون موجود عندك كمان يخرج للحكومة مشكلة آخر يحتاج إلى توعية على أساس أنه ده يعني وبالتالي يعني هم عندهم تأثير على البيئة عندهم تأثير على الصحة عندهم تأثير على الثقافة والعادات وعندهم يعني فتأثيراتهم كثيرة يعني هم يعني وجودهم ده لو ما حكومة مثلا ما أخذ يعني كل الحذر والاحتياطات يعني. وعمل لهم مثلا أماكن وجودهم يعني خارج أماكن أو مدن وقرى المواطنين الأصليين يكون عندهم معسكرات خاصة بهم وبالتالي المنظمات الدولية ممكن يساهموا معنا في هذا. وطبعا يعني أغلب الدول يعني شكرونا في مجال الاستضافة وأننا طبعا لا نمونا لا أحد هم إخوان ومرينا أننا كمان بنفس الظروف كنا لاجئين في دول الناس الآخرين كل شيء لكن كحكومة وكمسؤولة يجب أن يضع لهم أماكن خاصة يفصلوا عن المواطنين ويعني ويحاول ما يقصر مثلا للخدمات المقدمة للمواطنين ويحاول أيضا يتفادى السلبيات والأضرار اللي تنتج عن وجودهم هم كتخريب للبيئة كتخريب للأمن كتخريب للثقافة والعادات المحلية الموجودة كل ده يعني يجب أن يؤخذ بعين الاعتبار.
1: طيب إذا كان في نفس هذا الإطار أو في نفس هذا المجال هل يمكن للدعم الدولي الموجه للاجئين أن يتحول أيضا إلى فرصة للتنمية؟ تنمية المناطق خاصة المناطق التي مستضيف فيها يعني.
2: بالتأكيد بالتأكيد وهنا يعني كمان يعني يرجع عدم استفادتنا بشكل كامل يرجع لقدراتنا المحدودة الإنسان القدرات محدودة
1: ما بالموجود
2: ما, ما ما ما يستطيع أن يستقبل المساعدات. اليوم الدولة مثلا يعني نضرب مثلا وبالأمثال تتضح الأمور مثلا لاجئين الأشقاء والإخوة من السودان يعني طبعا عددهم كبير وموجودين
1: فعلا
2: وكل العالم يعرف كان السودانيين أو منظمات دولية والدول الأخرى أن عددهم الموجودين في تشاد يفوق أن وجودهم في أي مكان آخر. لكن دولة كمصر مثلا تستفيد من المنظمات الدولية كدعم لدعمها أو لاستقبالها للاجئين السودانيين أكثر من تشاد وده غير عادل. ولكن يرجع لنا أننا كناس ما عندنا مثلا موارد بشرية أو قدرات بشرية ودبلوماسية الكافية على أساس أنه يعني نقدر نقول لا إحنا بنبذل جهود كبيرة يجب أن تساعدوا ويجب أن نستقبل ونستفيد بطريقة فنية من المساعدات اللي تجي على أساس أنه أننا كمان يعني مقدمين خدمة وفي نفس الوقت مستفيدين. فهم بيتحصلوا على مبالغ أكثر
1: يعني مننا يعني تفيد وتستفيد
2: تفيد وتستفيد هم بيستفيدوا هناك اليوم أكثر مننا بكثير يعني اليوم لعمات عملية إحصائية تستغرب يعني هم اولا طبقه اللي نزحت لمصر مثلا طبقه من الطبقات المتمكنه مش اشتروا فيلل وعندهم سيارات وضعهم احسن من بعض المصريين وعندنا الضعفاء اللي لازم اننا مثلا نقتسم مع النعام الكسر والخبز وبعدين الدعم يكون دعم في بالنسبه للشباب وده يرجع مثلا عدم مقدرتنا اننا كرسورس ايمان وكإمكانيات لوجستيه على اساس انه نقنع العالم بالشيء ده ويقدموا لنا لان تعرف اليوم يعني أوروبي واحد لو عنده مشكلة شوف اللاجئين الأوكرانيين كم مثلا تعامل معهم كيف واللاجئين الآخرين تعامل معهم وبالتالي يعني الناس ما يتعاملوا بنفس المستوى وفي هذا كمان شوية كده بالنسبة لتشاد يعني صراحة يعني ما وجد حقه من المنظمة الدولية.
1: يا سلام دكتور هل هذا الكلام ينطبق تماما على ما قاله
0: إن كان يعني خصوصية اللاجئين اللي جايين من دول الجوار خاصة السودان عنده خصوصية بعض الأشياء مثلا اللاجئ اللي مشي مصر يمشي مصر طوال بال مصر لانه ما فتح.

0: اللاجئ اللي بيجي من السودان قد نتيجه للتداخل الموجود بين تشاد وانا واحد ما بيمشي يسجلوا مع
1: يعني حيث ما هو وصل يكون في مكان
0: قاعد
1: يعني
0: معهم ويمشي اقرب لاسره تشاد ولاسره تشاديه وبس.
2: لا لا فعلا لا لا فعلا هذا شيء محمود يعني
0: بكون زي ما ذكروا بكون يعني بكون مشكله للاسره. لكن لو كان سجل هناك في مركز اللاجئين واتخذ اجراءات وتم كذا
1: الاجراءات الرسميه
0: الاجراءات الرسميه، لكن هو مش مباشر للاسره بكون ما سجل، فالدعم ما بيجي زي هسه عندنا الاحصاء. يعني المناطق الموجوده في تشاد لو الناس اللي ما سجلوا انه من يكون في توزيع المدارس والمستشفيات و الى الاخر
3: كل البرامج
0: ما بشوف الاحصاءات ارقام الارقام
1: صحيح صحيح
0: نفس الطريقه. يعني المصريين هم الناس اللي بيجوا بيسجلوا عندهم، عندنا ما مسجل لانه نظرا لخصوصيه العلاقات الموجوده اضافه للاسباب اللي ذكروا الاخ لانه بالضروره انه الدعم ما كافي من المجتمع الدولي والاقليمي لانه الضغط على تشاد
1: يعني مفترض الدعم يكون كافي حتى يستفيد المجتمعات التي استضافت هذه
0: نعم وخاصه في مجال التعليم والصحه.
3: وزاره الصحه اعلن مثلا وجود مرض مثلا كوليرا تقريبا في نجمينا وعندنا السنين يعني طويله ما ظهر شيء ده
1: صحيح،
3: لكن ظهوره في البدايه كان في مناطق اللاجئين.
0: نعم
3: يعني ده من الاثار الصحيه اللي نتكلم عليه.
1: اذا كان هناك اثار صحيه اكيد يكون اثار تنمويه
3: طبعا ما يكون
1: اجتماعيه والى اخره. يعني
0: والقيم الانسانيه زي ذكر الاخ على العادات والتقاليد والقيم السائده داخل المجتمع قد يكون احيانا بيختلف جزء منها
1: يعني تاثير على كل شيء
0: بالاضافه للامن. هي الاساس الامن هي اساس في الاستقرار وايضا احيانا قد يخلق مشاكل امنيه ايضا.
1: يا سلام. طيب إذا نحن انتقلنا إلى سؤال آخر وقلنا التماسك الاجتماعي طبعا هو مسؤولية مشتركة، شنو الدور أو ما الدور الذي يجب أن تقوم به الدولة وما يقدمه المواطن والمجتمع لتعزيز الوحدة والسلام الذي تسعى إليه الحكومة دائما؟ الحكومة صراحة دائما تسعى من أجل أن يكون المواطن في أريحية تامة وأن تكون الحالة الاجتماعية تكون جيدة وإلى آخره.
0: نعم التماسك الاجتماعي حاجة مهمة
1: نعم.
0: وضرورية، ولكن هنالك بعض الأشياء الأساسية
1: نعم.
0: تبدأ يعني زي ما أنت ذكرت في الأول أنها مسؤولية كولكتيف ريسبونسبيلتي
1: كولكتيف
0: مشتركة يعني. الناس مسؤولية جماعية، فالمجتمع بيحتاج أن تربيه في الأسرة في داخل الأسرة وأيضا في داخل المجتمع، بعدك بيجي مسؤولية الدولة. فلذا بالضرورة أن الناس تهتم ببناء الأسرة بقيمه بعاداته بتقاليد السائدة في المجتمع خاصة المجتمع التشادي بعاداتها وتقاليدها وخصوصياتها سواء كان في اللبس والأكل والشراب واللبس والتفكير والتحليل ومستوى الفهم وإلى الآخر.
1: نعم.
0: بنفس الكلام ده بيساعد في بناء المجتمع، وفي داخل المجتمع هنالك ناس مسؤولين سواء كان الشيف تراديشنال اللي هو القادة التقليديين
1: نعم.
0: أو الدينيين هم نعم. برضو بيساهموا أنه يخشوا بيساهموا في تطوير المجتمع انه الناس تعيش مع بعض.
1: يعني كل زول عنده دور اللي بيلعبه
0: عنده دور يلعبه اللي هو سواء كان التقارب العيش المشترك قبول الاخر نبذ خطاب الكراهيه التسامح الحوار مجموعه القيم المرتبطه بالمجتمع ده بالضروره، لان الناس ترسي هذه القيم من اجل المجتمع تكون قويه. بعد ذاك بيجي دور الدوله، دور الدوله انها يكون اتاده دوله القانون العداله
1: نعم.
0: والمساواه والديمقراطيه وإتاء دولة القانون وإلى الآخر والعقوبة لمن يخالف. لكن بالضرورة الناس هي زي ما ذكرت في المقدمة لأن حديثك بأن هي مسؤولية جماعية
1: فعلا.
0: مشتركة
1: فعلا.
0: بيبدأ بالأسرة ثم المجتمع ثم بعد ذلك مسؤولية الدولة في حالة فشل الأسرة والفرد.
3: ما هو طبعا اللي تفضل به الدكتور هو فعلا ده الحاصل. يعني أنا دائما اللي أتمنى انه الدوله مثلا لانه بالنسبه للعقد الاجتماعي في تشاد او بين الدوله والمواطن
1: نعم
3: ما وصل لمرحله انه نكون امه. يعني تقريبا اليوم قبل يعني التلفزيون الوطني يكون يعني مغطي الاراضي الوطنيه
1: بفضل
3: الاقمار الصناعيه ده
1: نعم.
3: بعض الناس حتى انجمعنا يعرف جزء وما يعرف الجزء الاخر
1: فعلا.
3: تلقى قاعد في مرسال ما شافه شرار بين حياته وقاعد في شرابين ما شافه. اذا كل واحد يعني مقوقع في منطقه حقه قاعد وبالتالي ما في احتكاك ما في. الدوله مفروض يعني يعني ايام التوعيه والتوعيه في يعني. المراحل التعليم الابتدائي وكذا لقبول الاخر. ما معنى قبول الاخر؟ قبول الاخر انك انت يعني تعرف انه الشخص ده عنده مثلا يعني خصائص حقه وتقبله بالشكل ده وهو نفس الشيء. وفي شيء اخر ده دور الدوله، انه كلكم امام القانون ده انتم سواء، والدوله دوله قانون.
2: هناك ماده خاصه اظن يدرسوها في المدرسه.
3: فلا فهنا احيانا التربويين او المسؤولين في مجال ده مثلا هم يعملوا ياخذوا اشياء جاهزه مثلا في مجتمعات اخرى ويحاولوا يطبقوا. لا هنا مجتمعنا الشادي ده
2: له خصوصياته
3: يعني. حقه لازم تعترف بالخصوصيه وتفهم انه في خصوصيه وتحاول تعيش مع الخصوصيه، وده يعتبر عباره عن التعايش. الناس هسه يتكلموا كثير يقولوا مثلا بالذات هسه ابهاتنا الكبار يقولوا لا لا زمان ما مشي ده، اننا كنا كويسين، اننا كنا كذا، اننا كنا كذا، لانه كان في اعراض وتقاليد بتحكم الاشياء. حاليا الناس في مرحله انتقاليه. لا هم متمسكين بعاداتهم وتقاليدهم القديمه ولا هم بقوا متمدنين بشكل كامل، ودي مرحله حساسه. هنا يعني دائما في احتكاك، وبالتالي تلقى حتى في نفس النفس القبيله نفسه يقول مثلا الزول ده هم يشوفوه مثلا متحرر زياده من اللزوم، ما ملتزم بعادات انا القبيله، ما بالك اذا كان مع كامل في قبيله اخر.
2: مشكله يعني.
3: يعني مشكله. فهنا الحكومه يجب انه يعني ياخذ الشيء ده بجديه، ودائما اداره الاراضي والمسائل في المناطق هم اللي يجب انه يعرفوا الشيء ده ويحاولوا يقولوا للناس ما في امكانيه انه مثلا واحد يزيح الاخر، لازم تعيشوا مع بعض، سواء كان اختلاف يعني ديني، عرقي، قبلي، لغوي، ما
2: يعني ما ما ما ما يمنع يعني.
3: ما يمنع انه يعيشوا مع بعض.
0: اضيف الكلام الاخ نعم السيد الرئيس بانه التعايش بيتطلب انه يكون في ثقافه السلام،
2: وهي ضروريه بالمناسبه،
0: لانه تكون هنالك
2: انا اقبلك انت وانت تقبلني، يعني
0: تقبلني بعاداتي بتقاليدي بديني بلغتي بثقافتي بكل الاشياء اللي عندي تقبله، وعشان اقبله انا لازم اتنازل بجزء من حاجاتي وهو يتنازل عشان يكون نقطه، وده ما بيتم الا عن طريق الحوار، ولا بد ان يكون في التسامح، لانه انا بني بشر كمجتمعات وكفرد او جماعه كبني بشر لازم يكون في لغه الحوار والتسامح وقبول الاخر.
2: نعم.
0: فتقبله بي زي ما قالوا بكل القيم الموجوده في داخل المجتمع ده بيسهل، وده ما بيتم الا عن طريق ثقافه السلام.
2: لا لا
0: الناس تعرف انه في عيش بسلام، لما يكون في خلافات من طبيعي انه بني بشر، لكن لما يكون في خلافات يحل هذه المشاكل بطرق سلميه يعرف انه الحوار والى الاخر.
2: جميل جدا. شاتا غنيه للتنوع الثقافي والاجتماعي، فكيف ان احنا يمكن ان نجعل التنوع مصدر قوه ووحده وليس يعني سبب للانقسام؟
3: طبعا جزء منه تقريبا ذكرناه في
2: الكلام، نفس الكلام يعني.
3: هو دائما الشيء ده يتوقف على نظرتك له. مثلا اليوم تلقى مثلا اكثر من 200 وكذا مثلا لهجه في شات.
2: اي
3: انت لما تشوف مثلا يعني اي لغه في العالم، يعني خذ اي لغه وتلقى الناس مجموعه معينه مثلا يتكلموا، دي ايه من ايات الله، يعني يكونوا في حروف واشياء ويقدر يتفاهموا.
2: هذا صحيح.
3: يعني انت تشوف من منظور ده انه الشيء ده اول شيء يعني يوصف لقدرة الله. الشيء الثاني يعني يوصف قدر يعني ما انت وهذا، يعني في ناس عالم اخر قاعدين يتكلموا. وتعتبر مثلا انا لما نقول في تشاد انا نتكلموا فرنساوي وعربي وقراني وزقاوي وكذا مثلا يعتبر يعني مفخره، بدل ما يكون مثلا
2: شيء سبب للانقسام،
3: لانه يعني. حتى المفروض ما تسمح باندثار او ودرين انا اي لهجه، لأنه ده يعني ميزة وخلق الله أنتاكم، ويعتبر يعني ثروة لازم
2: نحافظ على يعني عليه. بدل نخلوه تنبثل.
3: فاليوم زي ما قلت مثلا كل القبائل مثلا عندهم شباب، طبعا في مصاحرات بقت ما زي زمان، الناس تداخلوا كثير. تلقى بعض الناس حتى اللغة الأم اللغة الأصلية أنا قبيلته ما يعرفها،
2: ما يعرفها،
3: وده نقاصة
2: فعلا،
3: ما يعتبر مفخرة. وده يعني انت شوف يعني كيف يعني الناس بس يعني يركبوا حروف معينه بس يتفاهموا، ده شيء معجزه يعني.
2: هذه معجزه ما بسيطه، هذا يرجى الله سبحانه وتعالى،
3: يجب ان نحافظ عليه
2: يعني. ما
3: يعتبر ثروه يعني. وكل اللغه عندها يعني ثقافه حقها وحضاره حقها ومسميات حقها، وبالتالي يعني زي ما اليوم دول العالم كله مثلا لغاتهم مختلفه لكن بيتفاهموا في الامم المتحده، يعني نفس الحكايه.
2: نفس الحكايه يعني دكتور،
0: زي ما ذكروا الاخ يعني ما اخفض الحاجه، لكن يعني كلام زي ما قالوا ربنا قال يا ايها الناس انا خلقناكم من ذكر وانثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتتعارفوا لتتعايش مع بعض. التنويع البيئي والبشري واللغوي والثقافي بنوع من القوه، وبيدي، وخاصة لما يكون في مجتمعات متعددة عندها عادات وتقاليد وقيم وتجارب ومهارات جديدة، وهذه التجارب والمهارات بتساعد العكس المجتمعات تتداخل ما بعد يستفيد منها. فعشان ده التنويع البيئي والبشري ما هي إلا نوع من القوة ليس الضعف، فبالضرورة أن الناس تهتم زي ما قالوا بالاهتمام باللغة والثقافة والعادات والتقاليد والقيم الموجودة في داخل المجتمع، لأن نوع من القوة هو بيكون عندها تجارب استفاد من كل فرد من أفراد.
3: في المنطقة الشرقية عندنا مثلا ثقافات كذا، ده ثقافة عن المنطقة الشرقية، ده عن المغربية، ده عن الجنوبية، خلاص يعني طالما في قبول ده يعتبر يعني مفخر وشيء جميل يعني.
1: لا هذا صحيح. طيب دكتور، شنو أو ما الدور الذي يمكن أن يقوم به الإعلام والتعليم والشباب والثقافة الدينية والتقليدية في تعزيز المواطنة والتعايش السلمي؟ يعني ما ليش خشناك في الإعلام كمان؟
0: لا ما ليش، الإعلام دي الناس بيقولوا السلطة الرابعة في الدولة.
1: نعم.
0: فالإعلام حاجة مهم جدا، وخاصة في يعني هنا في العصر الرقمي.
1: نعم.
0: فالإعلام حاجة ضروري وعنده دور مهم جدا في توعية وإرشاد المجتمع وإظهار الحقائق. فبالضرورة الناس في الشات كبلدنا نهتم بجانب الإعلام، وخاصة في الجوانب المتعددة.
1: نعم.
0: فقط يتطلب أننا احنا نهتم أو نكون حذرين شوية في الرزوز السيوء،
1: هو سلاح ذي حدين يعني،
0: سلاح حدين، لأنه أحيانا بيجيوا معلومات مغلوطة. لكن المؤكد أنه الإعلام عنده دور مهم جدا في تطوير وتوصيل قضايا أساسية مهمة، ويعني هنا في هذه الفترة ما بعد 66 عام من الاستقلال.
1: نعم.
0: بالضرورة الناس يطور ويهتم بالإعلام، لأنه إعلام على المستوى المحلي والإقليم والدولي مهمة جدا وضرورية أن الناس لابد تهتم به،
1: وخاصة من ناحية التوعية. يعني الإعلام يلعب دور محوري صراحة.
0: نعم. عبر الإعلام يوصل سواء كان الجانب الديني والثقافي والاجتماعي وكل جوانب الحياة الإنسان، بيتم عن طريق النقل. وعشان ده عندكم ألف شكر بدوركم المهم الضروري طور الحصل في الإعلام.
1: هذا صحيح.
0: وسائل التواصل الاجتماعي
1: هذا صحيح، خاصة شبكة التواصل الاجتماعي وغيرها هي بذات يعني لعبت دور، لكن هي صراحة تحتاج الواحد أن كما قلت أن يقف للحدود يعني.
0: نعم.
1: هذا هو. السيد رئيس الغرفة التجارية، هل هناك إضافة في نفس هذا الموضوع؟
3: طبعا بالنسبة للإعلام زي ما تفضلت وتفضل الدكتور، هو كل العمل اللي نقوم به سواء بنينا مصنع أو عبدنا شارع أو بنينا مدرسة أو حتى عملنا ندوة، اللي يقدمه للمجتمع واللي يوري للمجتمع أنه شيء ده حصل
1: هو الإعلام.
3: والإعلام يعني لا يعني لو ما لعب الدور المطلوب يكون في قصور في التوصيل أو التواصل بين السلطة والشعب وبين أفراد المجتمع. عشان كده الإعلام ده مهم جدا. وبالنسبة للفترة الحالية يجب أنه بالنسبة للشات كونكشن 2030 هو يعني برنامج عنده علاقة مع برنامج السياسي للرئيس، ويعني عندهم يعني برنامج التحول خلال هذه الفترة يعني من 20 ل 30 أن يكون في تحول في كل المجالات بغض النظر عن حجم التحول. طبعا المشوار الألف ميل تبدأ
1: بخطوة واحدة.
3: والوصول والحسابات ممكن يكون بعد 20-30، لكن الهدف والبرنامج المرسوم من قبل الرئيس أنه من هنا ل 20-30 يكون يعني في مصارخ حديثة، يكون في مصانع ولو كان صغيرة أو متوسطة، يكون في يعني البلد مربوط بحوالي 7000 كيلومتر طولي، ويكون مثلا في مطار حديث، يكون في طاقة متوفرة للمواطن وللمصانع. ده يعني لا طبعا بدون برنامج ما تقدر تشتغل. فبرنامج واضح جدا في ال 12 مشروع
1: والمشروع
3: وال 120
1: بند. صحيح.
3: بند ده يعني شيء فيه واضح وكل البنود مهمه، لكن الان على حسب ما هو واضح لنا انه من هنا ل 20-30 يعني مشكلة الكهرباء يكون يعني من الذكريات السابقة، مشكلة الطرق داخل الجمهورية يكون من الذكريات السابقة.
1: نتمنى ذلك
3: وإن شاء الله نرى مصنع 2-3 يعني
1: بإذن الله سبحانه وتعالى.
3: ونتمنى لبلدنا يعني كل التطور، بلد واقع في يعني وسط محيط كله عبارة عن مشاكل وحروب ولاجئين، والله سبحانه وتعالى خلى يعني هو الوحيد
1: نحن في أمن واستقرار ولله الحمد، يعني
3: ويجب الحفاظ على هذا الأمن بكل يعني الطرق، سواء كان بالذات من ناحية الإعلاميين كل الرسائل اللي توصل للناس يجب أن يكون في يصب في ما أنه يعني يوعوا الناس، يحافظوا على الأمن، يحافظوا على التماسك الاجتماعي وترابط الاجتماعي، وربنا يوفق المسؤولين ويوفقنا جميعا في خدمة البلد.
1: إذا مما للإعلام يرى بدور محوري على حسب حديثكم الذي
3: الذي يراه محوري أساسي. إعلام زي اسمه عايز لازم يعلم الناس كل شيء.
1: طيب في ذكرى الاستقلال، ما الرسالة التي تودون توجيهها إلى المواطن التشادي خاصة الشباب حول مسؤوليتهم في بناء مستقبل هذا الوطن؟
0: الشباب زي ما ذكرنا في المقدمة أنه جيل الغد،
1: لأن لماذا قلنا الشباب؟ لأنهم يمثلون مستقبل الغد كما
0: قلت، نسبة كبيرة جدا من سكان تشاد.
1: نعم.
0: بالضرورة أنه الشباب يهتموا ويعرفوا أن مستقبل تشاد هي مستقبلهم، فبالضرورة أن يطوروا ويهتموا ويحافظوا للأمن والاستقرار، هي من الأشياء الضرورية في الدولة، وأيضا أن يهتموا أن يتماسكوا، التماسك الاجتماعي هي ضرورية، أن ينسوا الأشياء القديمة الحروب وإلى الآخر، ويكون عندهم يكونوا طموحين.
1: نعم.
0: يتطلعوا ويهتموا بالقطاع الخاص ما ذكروا الأخ، أنهم يكونوا يهتموا بالقطاع الخاص دون الاهتمام بالوظائف العامة،
1: بالوظيفة العامة يعني كل واحد ينتظر الآن الوظيفة العامة فقط،
0: وأيضا اعتماد على الأسرة وإلى الآخر، لابد أنك تتحرك تشتغل، ثم ذكر أنه كل المهن هي مهنة شريفة لابد أن تشتغل، وده بيساعد أنه أي زول يكون مستقل، وده بيساعد الأسرة والمجتمع في أنه، فعشان بالضرورة أنه نوصي بشدة أن الناس يحافظ للمؤسسات الدولة والاحتفاظ بالأمن والاستقرار.
3: لابد أنه يعني نعرف أنه متأخرين كثير، يعني عشنا حروب أهلية وعشنا مشاكل، ولازم أنه يعني نستغل الفترة على أساس أنه نلحق بركب الأمم، يعني نعيش يعني مجتمعنا يعيش في مجتمع مثلا في رفاهيه، في رخاء، في امن، في تعايش سلمي، في تضامن، في كل شيء، لانه الله سبحانه وتعالى اعطانا كل شيء
1: فعلا.
3: باقي الشباب هم بس اللي يستغلوا، وكلمه الشباب طبعا كل يعني شايب او عجوز الان كان شاب، حاليا هم منشغلين بانه الشباب شباب،
1: لا شباب،
3: انتوا شباب والرئيس شاب والحكومه شابه، ووقت وقت انا شباب ورونا تشتغلوا شنو، بس ما الشباب يعني متفقين انه هو عمود كل شيء، وحاليا بالنسبه لنا كمان الحمد لله يعني ما بنطالب باعطاء الشباب الفرصه، لا الشباب هم اللي حاكميننا، وبالتالي احنا عايزين منتظرين منهم يقدموا الكثير يعني للبلد وللمجتمع،
0: وايضا قبل ما يطالبوا بالحقوق.
1: نعم. عايزين
0: يقوموا بالواجبات. اضطروا الناس انت
1: يعني الواجب قبل الحقوق، انت تاتي بالواجب قبل الحقوق.
0: يعني.
1: جميل جدا مشاهدينا الكرام، طبعا بهذا السؤال الأخير نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة الخاصة بمناسبة ذكرى الاستقلال، والتي تحدثنا فيها عن النمو الاقتصادي وخطة تشاد كونكسيون 2030 والاستثمارات واستغلال الموارد الوطنية وتدفق اللاجئين ودور المجتمع في تعزيز التماسك الاجتماعي. وقد أكد لنا الحوار بمناسبة هذه الذكرى أن بناء الوطن مسؤولية مشتركة، وأن مستقبل البلاد يحتاج إلى تعاون من أجل تحويل ما نملكه من إمكانيات وموارد إلى عمل وإنتاج وتنمية. ولا يسعنا في نهاية هذه الحلقة إلا أن نتقدم بجزيل الشكر والعرفان إلى ضيفي على حضورهما ومشاركتهما في هذه الحلقة الفائلة، وشكر موصول لكم أنتم مشاهدين الكرام على حسن المتابعة، ونتمنى لكم مواصلة طيبة مع باقي برامج الفضائية التشادية، وكل العام والشعب التشادي بألف خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: هنا القسم العربي بالإذاعة الوطنية لجمهورية تشاد من العاصمة أنجمينا.
1: كونوا برفقتنا واستمتعوا بثقراتنا.
0: إذاعة الوطنية لجمهورية تشاد من العاصمة أنجمينا.
2: فقرات مختلفة ومتنوعة.
1: كونوا برفقتنا واستمتعوا بثقراتنا.
3: لا لي بوبلاسون سوسال مو هرمون بلامسا انديزا غود ماكم انا غود بيكس في كاسما نا راديو تشاد بوزي ما في بوبلاسون سو باسما.

مستمعي الكرام أينما كنتم، أهلا وسهلا بكم من داخل الإذاعة الوطنية من داخل هيئة الأونامة. يسعدني أن أحييكم، السلام عليكم. مستمعي الكرام، كما تعرفون اليوم يوم خاص بالنسبة للكادي، بالنسبة للكاديين نحن فرحانين كثيرا بهذا اليوم، يذكرنا بحريتنا باستغلالنا. مستمعي الكرام، هذا اليوم يوم مميز لكل الشعب، وما يدل على ذلك الساحة الحرية بتزيينها وباحتفالاتها في هذا اليوم. مستمعي الكرام، من هنا أقول ألف ألف ألف مبروك لكل الناس اللي اليوم في البيت معيدين بالحرية وبالاستغلال. محبي الإذاعة الوطنية، دائما نستمر وإياكم هناك في الهندسة الصوتية المهندس سانغوي، أما في طاولة المراقبة حسن أليفة. أعد وأقدم لكم البرامج مريم عثمان ساكن. تستمعون إلى منوعات غنائية مختلفة حتى تدوق الساعة 6:30 تماما، تجدون برنامج وكذلك يخص هذا اليوم، يوم الحرية، يوم 11 أغسطس.

0: المشاهدون الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في متابعة هذه الحلقة الخاصة بمناسبة ذكرى استقلال تشاد، الذكرى 66 لاستقلال جمهورية تشاد التي نحتفلها بهذه المناسبة. استضفنا البروفيسور إبراهيم بورما أحمد لكي يحدثنا عن إعلان الاستقلال وبناء الدولة التشادية الجديدة. بروفيسور، السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى.
0: أولا نبارك لكم على ترقيتكم.
1: ربنا يبارك فيك.
0: نعم. إن شاء الله. ما هي الأسباب التي أدت إلى استقلال جمهورية تشاد؟
1: طبعا تشاد بهذه التسمية نالت استقلالها في عام 1960، ونحن في هذه الذكرى حيث نبارك للشعب والمجتمع التشادي على استقلال دولتنا وهي دولة تشاد للذكرى 66. الأسباب التي جعلت تشاد أن تأخذ استقلالها أو تنال استقلالها، طبعا الأسباب كثيرة، لكن نستطيع أن نجملها في عاملين رئيسيين. العامل الأول الأسباب الداخلية والأسباب الخارجية. هناك أسباب داخلية كثيرة جدا. هذه الأسباب الداخلية تتمثل في أن هناك تنامي للمعارضة السياسية الداخلية على مستوى إقليم تشاد في تلك الفترة. هذا التنامي طبعا شكل وولد حركات وطنية على مستوى أحزاب سياسية منذ عام 1947، وهكذا توالت التواريخ في إنشاء مثل هذه الحركات السياسية التي تطالب. ثانيا الظروف التي كانت على مستوى المجتمع الدولي في تلك الفترة تجعل يجب أن تكون هذه المجتمعات أن تكون مستقلة، وهذه يعني جزئية أساسية جدا. إضافة إلى ذلك أن هناك صراع سياسي بين المجتمع التشادي في تلك الفترة، وخاصة الحركات التي أنشئت، نسبة لأن هناك ظلم، نسبة لأن هناك قهر، وهكذا ظهرت يعني الجزئية الأساسية في هذا الجانب التي أدت إلى ظهور هذه الأسباب. إضافة إلى ذلك أن هناك صراع سياسي داخلي، هذا الصراع السياسي الداخلي كذلك أسهم في حصول تشاد من حيث الجانب الداخلي. إذن من هنا وهناك أن هناك ظروف جعلت أن تكون تشاد تفكر في هذا الموضوع. هذه من حيث الجانب الداخلي.
0: نعم.
1: بينما من حيث الأسباب الخارجية عودة المحاربين الذين ساهموا في استقلال فرنسا في الحرب العالمية الثانية من قبضة ألمانيا، هذه الحرب ونتائجها أدت لنيل هذا الاستقلال. كذلك أن هناك مؤتمرات أقيمت، مؤتمر سان فرانسيسكو عام 1945، ظهور قانون الملاك اللي هو قانون الإطار عام 1956، كل هذه يعني مهدت لعملية الاستقلال.
0: نعم. بروف، كيف جرى إعلان استقلال جمهورية تشاد؟
1: طبعا يعني من خلال ما ذكرنا جرى إعلان الاستقلال طبعا في 11 يوليو 1960. جاءت هناك رسالة من الجنرال ديغول لحكومة الحكومة الانتقالية لدولة تشاد في تلك الفترة بقيادة تومبولباي على أنه يعني يجب أن تنفك تشاد من الاستعمار الفرنسي، لأنه في تلك الفترة كانت إقليم ما وراء البحار، إقليم تشاد يعني إقليم تابع لفرنسا. فذكروا في هذا الجانب في هذه الرسالة يجب أن تنال تشاد استقلالها في إيه؟ في 11 أغسطس عام 1960. فبحلول هذا التاريخ تم يعني إرسال أحد الوزراء الفرنسيين وهو أندريا ماريلو إلى الدولة التشادية أو إلى إقليم تشاد في هذا التاريخ، والتقى مع رئيس الحكومة الانتقالية في تلك الفترة تومبولباي، وتم إعلان الاستقلال في هذه الليلة، حيث تلا الوزير المنتدب الذي يعني ذكر هذه الرسالة، الذي جاء يعني في أهم ما جاء فيها أن تشاد لم تتخلى عن فرنسا في الأيام البطولية، والآن يعني فرنسا كذلك يجب ألا تتخلى عن تشاد
0: حتى بعد الاستقلال.
1: حتى بعد الاستقلال.
0: نعم.
1: وهكذا ما نسميه بالارتباط أو الرابطة الفرنسية التي جاءت أو المجموعة الفرنسية التي جاءت. فلذلك ردت أمبولباي في تلك الفترة بـ 12 طلقة بالفرح والسرور والاحتفال بهذا اليوم أو هذه الليلة التاريخية التي نالت فيها تشاد استقلالها بعد هذه المجريات التي ذكرناها أو المراحل التي ذكرناها. وهكذا تم إعلان الاستقلال، ثم بعد ذلك خطب الرئيس أمبولباي بخطبة سياسية تؤكد على أن تشاد تتحول من مجرى إلى مجرى آخر. وهكذا نالت تشاد استقلالها، ثم بعد ذلك تغلت الأحداث
0: طبعا يعني.
1: نعم.
0: بعد إعلان الاستقلال بالتأكيد تكون حكومة جديدة. كيف تشكلت أول حكومة لتشاد بعد الاستقلال؟
1: طبعا بعد ليلة 11 أغسطس وفي 12/8 ذهب المبعوث الفرنسي والرئيس أمبولباي إلى المجلس الوطني أو مجلس الشعب أو البرلمان، وهكذا صارت هناك يعني توقعت العديد من الاتفاقيات سنأتي إليها لاحقا. وبعدها يعني شكل الرئيس أمبولباي حكومته التي يعني تكونت من 12 وزيرا وأربعة أمين دولة، شكل فيهم يعني الحكومة بصورة متكاملة، وبدأت الحكومة يعني التي
0: منهم
1: يعني
0: منهم الحكومة
1: طبعا أبرزهم ساهولبا، جبريل خير الله، أحمد غلام الله، والعديد من الشخصيات.

0: التراكم الخبرات التي كانت يعني ظهرت في تلك القيادة في تلك الفترة. لذلك شكلت هذه الحكومة وبدأ العمل بالثوب الوطني بدلا من الاستعمار الذي كان يعني أو إقليم فرنسا ما وراء إقليم تشاد التابع لفرنسا في تلك
1: طبعا في تلك الفترة. استقلت جمهورية تشاد وشكلت أول حكومة لها، ما هي أولى الإنجازات التي حققتها هذه الحكومة؟
0: بطبيعة الحال كل مؤسسة كل منظومة يجب أن تحقق شيء، وأكيد أنها يعني تتميز بالإخفاقات والعديد من النجاحات. الهم الوحيد أو الإنجاز الكبير الذي استطاعت أن تشكله أول حكومة وهو تحويل تشاد من بقعة الاستعمار أو من تسمية الاستعمار إلى السيادة الوطنية أو إلى الدولة الوطنية بصورة سياسية، وهذا أبرز إنجاز استطاعت أن تنفذه أو تنجزه الحكومة. ثم بعد ذلك بدأت أن يعني تهتم بالقطاعات الأخرى، القطاع التعليمي، قطاع الصحة وقطاع، لكن المفيد في هذا الجانب أنهم استطاعوا أن تثبت هذه الحكومة أن يعني وهي مرحلة جديدة طبعا للدولة التشادية، تحويل من الاستعمار من هيئة الاستعمار إلى هيئة الدولة الوطنية، وبالتالي ركزوا في العديد من الملفات الاستراتيجية، الإصلاحات الداخلية اللي هو بناء المؤسسة، بناء الأجهزة الأمنية وغيرها، إضافة إلى ذلك الانشغال بالملف الخارجي اللي هو تثبيت التعاون. وهذه طبعا يعني هكذا كانت هذه الحكومة التي وقعت فيها اتفاقيات تعاون بينها وبين فرنسا، والتي كانت يعني ما زالت حتى الآن مرتبطة فرنسا مع الدولة التشادية نسبة لي الخطاب الذي
1: فرنسا لن تتخلى
0: وبالتالي يعني وقعت العديد من الاتفاقيات في التعاون الاقتصادي، في التعاون السياسي، في التعاون العسكري والأمني وغيرها من الاتفاقيات التي تجعل تشاد وفرنسا أن تكون مرتبطة في إطار التعاون، في إطار التعاون وليس في الإطار الاستعماري. إذن في حقيقة الأمر أن الحكومات الأولى كانت يعني تواجهها مجموعة من التحديات، نسبة الاستمرارية النفوذ الفرنسي في المنطقة في الدولة التشادية، وعدم التخلي لدولة فرنسا لهذه الحكومة أو للدولة التشادية بصورة غير مباشرة، ولكن رغم ذلك أن الحكومة تجاوزت العديد من التحديات واستمر الحال على هذا المنوال حتى يعني تم تركيب كل مؤسسات الدولة بهذا الجانب، ولكن رغم ذلك أن الصراعات السياسية ما زالت موجودة والنفوذ السياسي الأوروبي ما زال موجود.
1: طبعا الحكومة الأولى أول حكومة لجمهورية كما ذكرتم بروف، نعم، تشكلت من ائتلاف مختلف الأحزاب، هل صمدت هذه الحكومة وهل تمكن الممثلو مختلف الأحزاب من التكاتف والعمل معا وصاروا بإدارة الدولة بعد الاستقلال؟
0: حقيقة هذا السؤال يعني يجرنا في معرفة كيف حكم تومبلباي الرئيس فرانسوا تومبلباي الدولة التشادية منذ بعد الاستعمار اللي هو مع بداية الاستقلال. كانت في بداية حكمه كان أنه يمتاز بالعديد من المميزات، أبرزها أنه ركز على القيادات أو الزعامات الوطنية التي برزت في تلك الفترة، ونسبة لأن هذه الشريحة هي التي كانت يعني تسمى بالنخبة، وبالتالي ركز فيها في هذا المجال. لكن نحن نعلم أن سكرات الحكم دائما تغير بعض المجاري السياسية وبعض المجاري في تغيير بعض الأنماط، فلذلك كانت سياسته الداخلية حقيقة يعني في بدايتها كانت ممتازة، لكن بعد ذلك شكلت جزئية يعني خرجت من الإطار الصحيح وهي القمع والقهر، ولذلك يعني صارت هناك العديد من الإشكاليات التي ظهرت بعد ذلك، شمال جنوب وغيرها من المشكلات التي يعاني منها المجتمع التشادي بعد الاستقلال، حتى يعني على مستوى حزبه وهو حزب البيبيتي حزب التقدم التشادي صارت هناك خلافات، فمنهم من انفصل ومنهم من ترك زمام الأمور. بينما السياسة الخارجية أنه فعلا يعني نجحت هذه الحكومة نجاحا كاملا، خاصة توجه الدولة التشادية على مستوى العالم.

0: العربي، وهذه السياسات طبعا توجد بأبرز قيادة في تلك الفترة، وهو الملك فيصل بن عبد العزيز إلى الدولة التشادية، وكانت هناك العديد من الآثار الإيجابية في هذا الجانب، إضافة إلى أنه حافظ على الإرث الثقافي الفرنسي على مستوى الدولة التشادية من خلال الاتفاقيات التي وقعت، من خلال التعاون وهكذا، لأن المجتمعات المتطورة في تلك الفترة لا يمكن أن تتخلى عنها الدول التي يعني تبدأ في طور النمو. لذلك سياسات الداخلية كانت نوعا ما يعني تتميز بالاضطراب وعدم الوقوف مع الشرائح المهمة التي يمكن أن تساعد في تطوير المجتمع. لكن من حيث الملف الخارجي طبعا أداره مع الحفاظ على الإرث الذي يعني ورثته الدولة التشادية لفترة 60 عاما، وهو الثقافة الفرنسية وبروزه في محاربة الثقافات الأخرى بما فيها الثقافة الفرنسية وثقافة اليندو وغيرها من الثقافات.
1: شكرا بروفيسور إبراهيم بورما أحمد، شكرا جزيلا أعزائنا المشاهدون على متابعتكم لهذه الحلقة الخاصة، وهي حلقة بمناسبة الذكرى 66 لجمهورية تشاد. استضفنا ضيفنا البروفيسور إبراهيم بورما أحمد الذي حدثنا عن إعلان الاستقلال وبناء الدولة التشادية الحديثة. نشكركم على حسن متابعتكم، وإلى أن نلتقي في حلقة مقبلة بمشيئة الله، وكل عام وأنتم بخير بمناسبة الاستقلال المجيد.

الصبر وسلم على مقلب من صبر والله والمهمة خيان قروب أهرى. جاري له يا من بنياتهم شباي وسلم على مقلب من صبر والله والمهمة.

شبه سلموني وقالوا ما ما يصبي الضلاع يوان بهم مجو خواتي قروا قفري يوري ليان من جرام جدهم شبه وسلموني وقالوا ما ما يصبي الضلاع يوان بهم مجو خواتي قولن قفري الجوني ليان وسلم على ما قالوا بما صبي الله يوال بهم مجو خياني قولوا ظهري أنا هل ما أصلوا في الجاب بقن في قور بلد قهر السلامات والبعديات بقر سورات والمدن وطاير جريات ركبنا الطيارات ورقدنا البساطات حتى المهر فراش السلامات انا عمال انا اسلوي جامع غني في قرب لنقهر سلامات من بعدي البقر صورت في المدن وطاير جريت وركبنا الطيارات ورقرنا البساطات حتى المهر فرق.

0: قبل سدا قسم عرب الخطر هم داي الصفرة وانقروا بشدر خيان تعالوا لهنا لنقبا
1: هذي
0: أنا بنادي الشرف قبل سدا قسم عرب الخطر هم داي الصفرة وانقروا بشدر خيان تعالوا لهنا لنقبا
2: إبراهيم صح
0: وانظروا بشدر القيان تعالوا لهنا لنقبا الشاي للوى على لبسي في المره لبنجا يا رمضان الله جانا وداني للدواء ربي انزل شفا بدور لفرانك سيبا ديبا قال الله رفا تسلو جكت الرؤية مباشرة أطيب ما شدر في ليانا ما بشي فلزا وداكو بطهم للبقرة أشاينا لو هالا لبلقوها مر ولا بنجاي يا رمضان طلوه جوداني للدمى ربي أنزل الشفا شرمني كوكا لبن في تدغاي وانقروا بشدر البدور لفرانك سيفا ديقا قال الله ورفت صيب مباشرة ديقا ما شدر في

0: مسوال كالي كاكي بسكين دول رجالة
1: فقدر
0: رجالة ألهم عد رجالة على عجمني مول معلم خالي كاكي معلم الضلاي يا دول رجالة السلطان التجان ألهم عد رجالة ألهم عد رجالة ألهم عد رجالة ألهم عد رجالة البلا ما بنقري يا دول رجالة
1: عجبا
0: يا عد رجالة.

0: بقلنا كذر بزر أقول إندي أنا فاكر لك ما دنسيتني أنا فاكر لك ما لجفيتني الزغرابة أم هديسا كتكتي كاتي أنا مدرسول الله إذا النبي ما لا سلام لأنا ما ترسلي الزرع لذنا كذر دي لا سلطان التجاني والذلوان الأباس الما بخجلكي طبنا الخلب قد بيط قزي جاموس الكريس ساكن وطن وادي التجان يا ولد أهلي كان يا ولد نفري هري طاق ما تمد الفارس المتني
1: آمين
0: العمات رجالا سلطان التجان يا ترجالا البلا مدن والدندي كل من رجالا يا ترجالا أباكر والألي دول رجالا كام بلا مدن والما الله مطمئن التجان دول رجالا كم من يالبنس يا شيخ اللي قريقا والشيخ مردو للرجالة سلطان التجاني قول لك يا ترجالة اليوم يا ترجالة القريمة يا سنة دول للرجالة حسنا والدتهم التجاني دول للرجالة يا ترجالة البلام الضالله والبراهيم اليوم يا ترجالة كم من يالبنس هذا البلام والجندو البلا مدنا كل هذول رجالا سلطان التجان لهم يا ترجالا يا ترجالا شيخي جبرين الاج الاج ابو النمر دول رجالا
1: انا النوار
0: الهم يا ترجالا محمد النمر النمر والشيخ جبرين دول رجالا مثل الاج الاباس ولد الشيخ يا دول رجالا السلطان التجان لهم يا ترجالا يا ترجالة الشيخ جبرين أبو محمد النور والشيخ من مجود ولا بنسى ضرب التراب اللي نزل را مصوى الكالي كاك بسكين يا ضرب التراب اللي نزل را علي والمم كاك دريسي جود ولا بنسى ضرب التراب اللي نزل بلا مدقن ودمع المطمان يا ضرب التراب اللي نزل را الرجال البياض المال البلا مدنا دنا والدندي درما درب اللي نزل دا الرجال البياض المال بيد ولا كمندا ولد الجد دول قليل تنجا درب درب اللي نزل دا أبكر والألي يا درب درب اللي نزل دا شنو الشيخ دنا كاكسي درب درب اللي نزل دا على جباكر بشي والدنا ضربات رهب اللي نزل
1: راه
0: الرجال البياط المال انا اجمليمي والمعلم خالية كاك معلمة الضلاي ضربات رهب اللي نزل راه شيخ اللي قرقا والشيخ مرجود ولا منسى يا ضربات رهب اللي نزل راه القريم ياسن ولدتهم ضربات رهب اللي نزل راه البلا مدنا راه والجندة دلخلي دنيا ضربات تراب اللي نزل را الرجال بياض المجود ما لا بنسى ضربات تراب اللي نزل را يا ضربات تراب اللي نزل را رمضان صالح كاك اللوان ضربات تراب اللي نزل را الرجال بياض المجود ما لا بنسى ضربات تراب اللي نزل را الباكر يا دارنا دال خليل رجا سيد ضربات تراب اللي نزل را ضربات تراب اللي نزل را أبا فادنا والآدم ضربات تراب اللي نزل را الرجال بيقول ما الجوت ملا بنسى البريدان التجاني والشيخ دريسة كاك التوم ضربات تراب اللي نزل را الرجال بيقول ما سلطان ضرمة والموسى ضربات تراب اللي نزل را الرجال بيقول ما الجوت ملا بنسى على موسى والكالي كاك بسكين يا ضربات رب اللي نزل را على جملي والمعلم خالية ضربات رب اللي يا يزل را شيخي ألوي ألوي أبن قريا والمهمت كاك دريس دوك بهران يا ضربات رب اللي نزل را البلام عبد الله البلام هو البراهيم ضربت تراب اللي نزل را الرجال اللي بياكل ما جوت ما لا بنسى علي يا الخضر دول قليل من جا
1: يا الخضر من ابا من
0: ضربت تراب اللي نزل را الرجال ما دول ما علي والمهم بلا ما تقنو دول قليل من جا يا ضربت تراب اللي شين والشيخ دنا ضربت تراب اللي نزل را الرجال يا ظلم الظل خليل مجالا لرمضان صالح كاك اللوان ضرب التراب اللي نزل را سلطان التجاني ولد اللوان الأباك كاك ممت والجبر جبر ولد يونس يونس ولد بران يا ضرب التراب اللي نزل را الرجال يا ظلم ضربت تراب اللين آمد الأيام ضربت تراب اللين نزل را الرجال البياط المال التجاني والشيخ دريس كاكتهم ضربت

0: قل ما جوت ولا بنسى قلب الماء اللي البر ما قلب الماء ينوسى قلب نجر دائما المكهور دوا قلب تخرى هادي وراه بلقى جمعت قبل من عطر كردسة الولد البنت في زمان ندى
1: مسينا سمعت رادتشان نوقف الشعر عشان يقول لكم البلاغاتنا اليوم ماشي الفونداتير ان الكومبلكس اسكولار ايمين سيزير القايد في كارتيه ديجيل انجابو دار السلام بخبر الابهات ان الطلبه بكون التسجيل ان السنه الدراسيه 2026/2027 ببدا يوم 17 اوت معناتها يوم الاثنين الجاي وبواصل لحد يوم 30 سبتمبر 2026. وهم المكتب مفاتح من يوم الاثنين لحد يوم السبت من الساعة 7:30 الفجر لحد الساعة 12:30 قبل الظهر. من ناحية تانية يوم 15 سبتمبر تبدأ الدراسة عن الكلاس ديكزامين عن التروازيم والترمينال وبريمي أكتوبر كمان ببدأ الدراسة بصفة عامة. الكمبلس بيقول هم كمان فتحوا ترمينال سي في الكومبلكس هاقوم فبطلبوا من أبهات الإيال كان بدوروا معلومات بزيادة خليبوا نادوا في نمران تليفون 66-46-62-62-82-66-84-27-67-66-84-82-62-82-74-83-90 إما هارون أبكر هارون ممدية هارون محمد خالة هارون أبكر خالة هارون جدة حسيني جبرين حسيني بلغوا لكل الأهل البر والداخل البعيدين القريبين بكون الصدق إلى 40 يوم أنا إيالهم المراحيم عبد الله خالة هارون ونايم محمد هارون السرقات إلى 40 ديلة بسوان يوم الخميس أم بكرة في دلكينة هل التبلامة جبرين أب خريس نكرر إما هارون أب بكر هارون ممدية هارون محمد خالة هارون أب بكر خالة هارون جبرين هسيني وجبرين جدة هسيني وجبرين هسيني وبلغوا لكل الأهل البر والداخل وناس الإرفي بكون السرقة هل 40 يوم أنا عيالهم المراحيم الاثنين عبد الله خالة هارون ونايم محمد هارون السرقات دي تبقى يوم الخميس من بكرة في دلكينة هلية بلامة جبرين أبخريس الجد جبرين المعروف بالجد كفترة ألقوني أمر جبرين ألقوني هارون جبرين مكايلة ولد الرخيس وبلغوا لكل الأهل البر والداخل بكون السرق إلى 40 يوما المرحومة أمهم وأخوتهم مريم بنت أحمد السرقة تبقى من بكرة يوم الخميس في كركم بنسيت هلية بلامة أحمد آدم أجد جبرين المعروف بأجد كفترة ألقوني أمر جبرين ألقوني هارون جبرين مكايلة ولد الرخيس ببلغوا لكل الأهل البر والداخل وناس الإرفة اللي المجاورات بكون السرقة إلى 40 يوما المرحومة أمهم وأخوتهم مريم بنت أحمد السرقة تبقى يوم الخميس أم بكرة في كركم بنسيت هلة بلامة أحمد آدم ملاخنا وفا الإمام طه محمد الشيخ سيد محمد أبا شين محمد قمنا محمد بلامة بشارة هلاليف الشيخ الشيخ ميمد أبافيل بلامة تيرام مجدة الرئيس طاهر البشير دنا منقاش بلامة بكر محمد لوم الحزن ببلغوا لكل الأهل نيتشاد والكامرون والأهل البعيدين القريبين البر والداخل الهلال المجاورات بوفاة نعامهم وأخوتهم خديجة منقاش المعروفة بخديجة مرني ماتت اليوم الثلاث والسرقة تبقى بكرة يوم الخميس في نجمينة فارة نكرر الإمام طه محمد الشيخ سيد محمد أبشين محمد قمنا محمد بلامة بشارة هلاليف الشيخ مهمد أبافيل بلامة تيراب محمد جدة الرئيس طاهر البشير دنا منقاش بلامة بكر محمد لوم الحزن ببلغوا لكل الأهل البر والداخل وناس الإرفة الأهل نجات والكامرون الهلال المجاورات بوفاتنا أمهم وأخوتهم خديجة منقاش المعروفة بخديجة مرني ماتت اليوم الثلاثاء والسرقة تكون أم بكرة يوم الخميس في نجمينة فارة الأهل الله صبرهم ولا مرحومة الله يغفر الله ويرحمها ويدخلها الجنة بلاخنا وفى عائلة بلامة هسنا مسو عائلة اللوان هارون أبو نجوجة، عائلة أحمد أبو جنجة في كتابة مرة ما أديني، عائلة الجدة ولا فاضل اللوان صغير مهدي أبو بكر خرسة عبد الله عبد الرحمن حسيني توم قنبو مكايلة حسيني آدم الحاج الفي اللوان إبراهيم الجدة مهدي لوم الحزن مبلغوا لي كل الآلين كانتون كدادة كانتون الفاس كانتون عايش وكانتون أسرة والأهل البعيدين والقريبين بوفاتنا ولدتم حسنة الحاج حسنة مات أمس في الليل بعد حادث سنة مرور والسرقة كمان تبقى ما كتبوها تبقى متاء أوراليو بس في المادي البلاما حامد حسن كانتون كدادة السرقة تبقى وين ما مكتوبة. الساعة 7:11
0: الامير مدايما دايما السمي ابو فرس هدية شاف اللام هايمي هاو تشاش بيري جلاتا قمري تنبايري انا الكاطاب جاني جاري قال للفرس اللي تجيب فلوي نجبتا من البرغ لبجنا نايمة دروم ما صافة طالتن اللي بدي هاو دو دايا قرقرات كرب دروك شدر شاخر شيا ما بياكل القوم بياشيبي رقاد الرجال بليل تملوي علم برايم جوز الكوكي الناقة بالجمل ما ينتبه لي أنا ببكي ليال آلي النال القبشة الرب صلى ربنا المولد يا لنبابك أدي ما لاقو إز الشراب سلطان التجارة لمن ينبقى قبل ما نبلاك قال أدي مرقو على نيوس والكالي والكالي كاكي بسكين على مدي مرقو إز الشراب بلا مالي والمم اليوم أنا نبيت كامل ما نبلاك شيخ لي قرقة والشيخ عمر أدي مرة وقه الأجمع والمعلم خلي أدي مرة وقه إز الشراق أنا نبيت قلم كامل ما نبلاك اليوم ربنا خلق من ربنا خلقك من ربنا خلقك أب فادنا ولد آدم يا من ربنا خلقك البلا مدنا البلا والجندو من ربنا خلقك فرسدان التجاني والشيخ دريس كاكتوم من ربنا خلقك كم من يا صبرا على محمد البشير ولد الدرمان من ربنا خلقك الما ترقضن الما ضرب كتكتا يا من ربنا خلق مثل الاجمع اما الصالح من ربنا خلقك والاطمان من ربنا خلق اليوم نايل من
2: امي اخواني واخواتي الكوليرا مرض خطير لكن الوقاية منه سهلة فلنحمي أسرنا ومجتمعنا اغسلوا أيديكم بالماء والصابون قبل الأكل وبعد استخدام المرحاض اشربوا فقط المياه الصالحة للشرب قوموا بغلي الماء أو استخدموا الماء المعالج غطوا الطعام واحفظوه من الذباب والغبار توجهوا إلى المركز الصحي فورا إذا شعرتم بالإسهال أو القي العلاج مجاني وينقذ الأرواح لا تتناولوا الأدوية دون استشارة الطبيب ولا تخفوا المرضى معا في مساجدنا وكنائسنا فلنصلي ونعمل لحماية عائلاتنا يمكننا هزيمة الكوليرا إذا قام كل شخص بدوره

0: مستمعينا سمعت راديو تشاد في كل مكان، الساعة 7:15 دقيقة في كل الأراضي الوطنية، نفس الساعة في راديو تشاد. النشرة الدردية هنا اليوم عشية بقدم لنا زميلنا بشير عمر. بشير مساء الخير.
1: مساء النور زميلة تجاني سير رمات، أعزائي المستمعين في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. لكم نشرة الأخبار من اليوم، ونشرة نبدأها بعنوان واحد كبير: بلدنا تشاد تأيدت اليوم بالذكرى للاستقلال 66. احتفالات كثيرة بقت في كل المدن التشادية، يعني في العاصمة جمينا بقي في نقعة الأمة التشادية بقي جرسيس كبير رأسه رئيس الجمهورية كبير الدولة المارشال محمد إدريس دي بيتنا بحضور بعض من الدول من الرؤساء من الدول الإفريقية. ده العنوان الكبير، وإليكم التفاصيل. أيدت اليوم فجر بلدنا تشاد بالذكرى 66 انت الاستقلال، وبالمناسبة دي كان بقت في نقعة الأمة التشادية مناسبة هنجرسيس عسكري كبير رأس المارشال محمد إدريس ديبيت نو رئيس الجمهورية كبير الدولة ده بحضور الضيوف الشرف الرئيس الفترة الانتقالية هنا دولة قينيا بيساو والرئيس هنا دولة مدغشقر بحضور الوزراء والرؤساء المؤسسات الكبيرة والسكان هنا العاصمة أنجمانا. الزميل تجاني سيرمات يورينا بالتفاصيل.
0: يوم 11 شهر 8 سنة 1960 وقت فورلامي، يوم 11 شهر 8 سنة 2026 وقت العاصمة أنجمينا، 66 سنة من ما بلدنا تشاد لقت الاستقلال المجيد. عشان ده بقت مناسبة كبيرة في الساحة انت الأمة في العاصمة أنجمينا، وده بوصف الذكرى والعيد الكبير. رأس المناسبة رئيس الجمهورية كبير الدولة المارشال محمد إدريس ديبيت نو القائد الأعلى عن القوات المسلحة التشادية. المناسبة بدت بلاقين القائد العام عن القوات المسلحة التشادية الجنرال أبكر عبد الكريم داود، وهو كمان مشى وقابل القائد الأعلى عن القوات المسلحة التشادية المارشال محمد إدريس ديبي إتنو. بعد دقوا النشيط الوطني هنا تشاد. بعد رئيس الجمهورية كبير الدولة المارشال محمد إدريس ديبي إتنو معايا السيمقا مشوا وسلموا كل الوحدات انت القوات الأمن والدفاع، أنطاهم التحية العسكرية. بعد رئيس الجمهورية المارشال نشات مشى وخط الفلر في قبر هن العسكري المجهول القمة بتضحيات كبيرة من أجل المسيرة وبنى هنشات طوالي. بس بدأ الجرسيس العسكري وشاركوا فوقه كل الوحدات العسكرية، في البداية المجموعة انت المدارس العسكرية المشتركة، القيادة العامة هنا الجيش التشادي، القوات البرية، الكتيبة انت القيادة العامة والخدمة العسكرية، قواتنا الدي جي سي، القواتنا التدخل السري الفير، سنة العساكر الدقاق. الجرسيس أنا سنة 2026 ما سووا لي الأرض اللوجستي والجوي.
1: يوم 11 أغسطس سنة 1960 تاريخ كبير لكل التشاديين، لأن في نفس اليوم ده كان بلدنا تشاد لقت الاستقلال من دولة فرنسا. في لب الليل في الساعة 12 كان كل التشاديين قاعدين منتظروا عشان يسمعوا الخطاب عن الاستقلال. الخطاب الأول كان قرا أندري مالو ممثل هذا الجنرال شارل دوغول الرئيس هنا دولة فرنسا، خلينا نسمع.
2: دخلت تشاد في قائمة هنت الأمم عشان هي ما خجلتها لفرنسا، وفرنسا كل ما خجلتها لتشاد، وتبقى جمهورية تشاد متماسكة وأخوية في وسط المجتمع. نقدم تهاني الخالصة لجمهورية تشاد الفتاة، وتتمنى فرنسا لتشاد السعادة والحرية. تعيش تشاد وتعيش فرنسا. شارل ديغول.
3: Vive le Tchad, vive la France, Charles de Gaulle.
1: وبعد ذلك الرئيس فرانسوا تمبلباي في الوقت ذاك كان قدم كلمته بالمناسبة انت الاستقلال المجيد لجمهورية تشاد، خلينا نسمع كلمته.
4: Nous voici au seuil de l'indépendance.
2: أيها التشاديون، أنين الآن في كركو هن الاستقلال. بعد دقائق فقط شعبنا يلقى حق مسيرته ويقدر يعبر بنفسه وإن الحق انضم للأمم والمساواة في الكرامة. أنينا فخورين وفرحانين بالمناسبة الفريدة من نوعها. قدرنا حولنا وقررنا عشان نبقى شعب الما بنسى واجباته، واجب الوطني البيمثل في الأمل والانضباط، وواجب الشرف واحترام التحالفات والصداقة. يبدأ يوم جديد الما تنسى جمهورية تشاد المستقلة لأنه كبيرة وجميلة، وما بتنسى أيضا واجباتها اتجاه فرنسا والجنرال ديغول الجرى لرسالته النبيلة السيد أندري ماليرو. أيها التشاديون، الوقت تم عشان نفرح لأن الساعة بقت منوي حنا الليل نعلن رسميا بأن تشاد حرة ومستقلة.
1: بعض المواطنين كان هدروا اللحظات من الاستقلال كان بقت في يوم 11 أغسطس سنة 1960. ياتوا قاعدين بيتذكروا الذكريات من الاستقلال، خلينا نسمعوا الذكريات اللي كان مرت بهم.
5: يوم ده كان قاعد في أرمي فرنسيز، أرمي فرنسيز عنينا ده يوم 11 قد عنينا أبو سولا ناد ما يمر شغل ياسل ولا شنك كين وأونو كين يوم ده ما تشاديك ولا إندم ما إندم ديش نو يا وزاتك يوم ده بريمي منيس عنينا شبنا يوم ده أنتو إن ده بوليس تنين بس زات بريمي منيس ده هواك ده فوسي طوم الباي عنينا شبنا يوم 10 أنا أود ده وصل الليل من ملي خلاص يوم ده نصراني أرجع ده هو بسمو مسيو أندري مالورو هو منيس دلا كولتور أنا فرنسا هيا جاب مساج أنا جرال دقول سابو طب إندي فرنسا لشال ده هو بس جا غارة شان غارة مساج زيرو إير ثم قالوا الناس لهم هنا في رأسه هنا أنا نيل بارتو نعاق دك قدام كان كفرة بكان دك الناس ملانين ها قدام في البل هوش أنا بريزينا هكما قالوا شغل مكتوب نك إير خلاص الكربان هاش ولد إنك طرش يوم كل جاه هنا خلاص أنت ما نبيك بكان ده إيه ناس ليب بكان جي ما يدلي ما كده دام مفجر هنا ليب كده أم بكرة مفجر لو 11 كمان خلاص سويت سيرموني أديلا تيفيلي هذا ناس من شاد بعيد نجوتا ناس نجمال وخير وشنو كل الناس جو يهدرو بيت كبير والله هلا تقول كله ليب يا تو تملهم جاي برمي مينيست الهو كوميسير بروميس كمان شاب ده قرارنا حيوما ده كان خلاص كملتو أما أنتو سلطة لتشارتو خلاص هذا يوما ده هو برميس وده ما هو فيزو برميس ده بس خلاص يا بيجي هو رئيس أنا بس كيف هما من 1958 ده ما سوى قال تشارت بيجي ريبوبليك شاب مبسوط شاب بكان كان هيل ده كل لك ناس قاعدين بلبو وين وين ناس جو من برا شغل جديد نار بس بقول لي حسيت لقيت هوري تقدم يا بنتي ما ده خلاص الناس جاتقولها الناس فرغانين يا أخي الحكومة تهديد يا حتى من السرات جديد وكي يا أخي هذا ما كي دم مش وكي قبل مش سوى لهم بوت وشنو قبل خلاص قدرته هاي انتو هسا إيال دي هسا شو خلاص عنا قاعدين فوق برد ده فكروا تو نظام عديل وكان دوك سياسة كل سوء سياسة عديل عشان تؤدوا للبلد.
6: الاستقلال أعلنوا 11 أغسطس يوم الخميس 1960 بالليل، وتعرفوا كده البلد هو واقف وإن شاء الله الاستقلال كأنه هفتفلوا ده بعد 5 شهر. أنينا هنا أزرق وعندنا أصفر، تو ما في المرور ده الأزرق بقدم الأصفر بتابي والأهمر بجواره زي ما بقروا في الدرابو ده يجهزنا نسوي الترتيب كي نمرق ونجرسوا في الشوارع الناس ده بيشوفوا شغل أجيب مرة يدشوا شغل ده كامت أيال بيشاوا أسكر ده.
7: الاستقلال بيجي جونا عندك أصف كان من قبل للأتيغ في المكان ده نمرق ونجرسوا كل يوم عشان نسوي أنترينما زي الأسكر في سواسع ده يوم على طول الاستقلال قالوا لنا حيانا نمشوا نجرسوا فالتعني أقل لكن بلا نعال وقت تقنال ده طبعا من مكان ده جرسونا كل خير مشينا في المقام الاستقلال ده
8: سوى جسيس من داخل النصران اللي بيجسسهم ده من داخل كي بروح ده بقفة وبشيفة تجري اليوم ده مثل الباب مثل قاعد نبا إنت جاتك المسكين كل يصوفك ده سيد تن تن تن تن.
1: وبعد الاستقلال هنا بلدنا تشاد كان اختاروا للسيد فرانسوا تمبلباي يكون أول رئيس للجمهورية تشاد الجديدة. فياتو فرانسوا تمبلباي تسمو ربورتاش الزميل محمد أحمد عبد الكريم.
9: فرانسوا تمبلباي هو أول رئيس حنا تشاد مما كان الدولة شالت استقلالها يوم 11 أوت 1960 ولدوا في منطقة بسادة يوم 5 جوان 1918 ودخل في السياسة سنة 1959 وانضم للحزب حنا التقدم التشادي وبقى في رأس الحكومة الوطنية وقبل دا تومبالباي بقى رئيس حنا مجلس الأراضي في الشاري ونائب الرئيس حنا المجلس الإفريقي الفرنسي بعد ما شال الحكم حنا الرئاسة بسنتين فقط فرانسوا تومبالباي أسس حزب الوحدة وبدا قاعد بحرك الساحة السياسية ودا على حسب النظام حنا الحزب الواحد بلا مشاركة حزب آخر تومبالباي في وقت داك وقاعد في رأس البلاد وبمشي وزارات كثيرة بحجة الحياة السياسية في البلاد هما موالية للتقدم العلمي في وقت داك في أواسط سنة 1972 تومبالباي شال منهج جديد ودا بعد ما كان غير كل الأشياء وفرض ثقافة جديدة تتماشى مع الأقلية هنت المواطن التشادي ويغرس للمواطن التشادي أهمية حب الوطن الخطة الجديدة الجامبية الرئيس الأسبق فرانسوا تومبالباي كل الناس اتفاجؤوا بيا وبسبب الأوضاع اتغيرت 360 درجة ودا بعد ما كان بدل أسمة من فرانسوا تومبالباي لإنغارتا تومبالباي لأشان يبقى مثل للآخرين وفرض في رفضان الثقافة الغربية خصوصا الثقافة الفرنسية إضافة لإسم حنا مدام ميدوموزيل ميسيو رفضا وغيرا بكلمة المواطن الكبير وغير الاسم حنا العاصمة انجمينا بدلا من اسم حنا فورت لامي ومدينة فورت شامبول غيرا باسم مدينة سار المجال الإعلامي ما قدر يفهم الأقلية الجديدة حنا الرئيس الأسبق فرانسوا تومبالباي وغير المصطلحات الإعلامية من كلمة لافوا غيرا بالإذاعة الوطنية وكلمة لا كانار دي شيني غيرا باسم الوكالة التشادية للأنباء والنشر الثورة الثقافية والعلمية دي الكان جنبيا الرئيس الأسبق نغرتا تومبالباي كلها كي وقفت ودا بعد وفاته في انقلاب عسكري في سنة 1975
10: شكرا الزميل محمد أحمد عبد الكريم مسيرة سياسية مرت بها بلدنا تشاد لقاية ليقة الاستغلال نتابع المسيرة مع الزميل عبد الرؤوف أيوب عبد الكريم
11: المسيرة هنا تشاد للاستقلال بدت من سنة 1945 في نهاية هنا الحرب العالمية الثانية الشارق فوق التشاديين مثل الأفارقة الآخرين وأشياء آخرة كل ساهمت في مشيين حنجات نحو الحرية مثل الوعد الشالا الجنرال ديغول في مؤتمر حنا برازافيل سنة 1944 وكذلك المكونات السياسية كل وقت داك لعبت دور مهم في تحديد مصير حنجات وبعد تأسيس هنا حزب RDA في مدينة باماكو سنة 1947 السيد جابرييل ليزيت هكول أسس ليا حزب هنا التقدم التشادي PPT-RDA وهو بس الكان مثل تشاد في البرلمان الفرنسي ومن بداية هنا سنة 1956 كثير من الأحزاب السياسية أسسوها بعد القرار البنك إذن حنسوين الأحزاب السياسية في الدول القاعدة وراء البحر وبلدنا تشاد مثل البلدان الأفريقية الاستوائية الأجابة صوتت بنعم في الدستور حنا جمهورية فرنسا والدول دي قامت مثل الدول الأوروبية وقبلت المجموعة اللي بيسموه المجموعة الفرنسية إلا غينيا حنا سيكو توري الأبد ما تنضم للمجموعة دي ومن وقت دا خلاص الأشياء ماشي للتغيير ففي يوم 28 نوفمبر سنة 1958 جات أعلنوها جمهورية وسو أول حكومة برئاسة هانا جابرييل ليزيت وسنة 1959 بقت سنة هانا زعزعة في يوم 11 فبراير شكل حكومة مؤقتة تانية برئاسة هانا ساول به وبعد شهر بس سوى حكومة مؤقتة ثالثة برئاسة أحمد غلام الله الاستمرت 12 يوم وبعد ذا سوى حكومة رابعة برئاسة هانا فرانسوا تمبالباي الكان شكل أول حكومة لجمهورية تشاد في يوم 16 يوليو سنة 1959 بعد فوز هانا الحزب بي بي تي في الانتخابات التشريعية والشيدة جاب تحول كبير في السياسة التشادية وتشاد لقت حريتها يوم 11 أغسطس سنة 1960 وقت الساعة 12 بالليل انسمعت أصوات هنا الأوبي التقيل الأعلن ولادة هنا دولة تشادية مستقلة.
10: هلا إذن الاستغلال بالذكرى 66 أيده في كثير من المدن التشادية. مدينة أبشة احتفلت اليوم مع فجر في ميدان الحرية هنا مدينة أبشة ورأس المناسبة المندوب الأمن الحكومة في الولاية الجنرال إسماعيل يموتا جربو. التفاصيل مع مراسلنا محمد علي محمد الأمين.
12: تاريخنا يوم 11 أغسطس من كل سنة ده يمثل حدث تاريخي بينكتب من حروف من ذهب في يقولنا كل التشهدين. مدينة أبشة كبقية المدن من البلاد احتفلت اليوم بالذكرى ال 66 على استقلال نشاط. المراسم من الانتفالات بدأت بوصول أن القائد المنطقة العسكري رقم 2 الجنرال حنو مرئبيد الاستقبال الملازم عمر أحمد بعد ما استقبل المندوب الأم لدى الحكومة لولاية ودى جنرال إسماعيل يمودا دربو. بعد وضي هنا الظهور في قبر هنا الجد المجهول رنت الموسيقى العسكرية لبداية الحفلة يذكر بكونه الوداد اللي شاركت قدمت أرض عسكري مميز شاركوا فوق قوات الأمن والدفاع وقواتنا الحرس الوطني للرحل والشرطة الوطنية والبلدية والدرك الوطني والقوات المشتركة التشادية السودانية وحرس الغابات والقوات البرية والجوية كذلك المحاربين القدماء والأحزاب السياسية في جو أنا فرحة وزقاريب. غاديو أبشي محمد علي محمد أمين.
10: من أبشة نمشي لمدينة سار كذلك احتفلت بالذكرى 66 هنا عيد الاستقلال. التفاصيل مع مراسلنا حسن صالح. حسن
13: بدأت مراسيم الاحتفال التاريخي في ساحة الحرية بحضور السلطات الإدارية والعسكرية والأمنية وفي جانبهم كذلك السلطات التقليدية وعدد كبير من المواطنين اللي كان خرجوا بالكثرة في المناسبة الوطنية عشان ما يعيشوا الذكرى التاريخية عن الاستقلال عن البلد. وقت ما وصل مندوب الحكومة لدى الشارع الأوسط إلى ساحة الحرية مر بالجيش الشرف وقبل ما يتوجه إلى المنصة الرسمية كان السلطات المحلية في انتظاره وبعد قليل قام السيد عبد الرحمن أحمد برقو مندوب الحكومة لدى الشارع الأوسط بوضع ظهور على قبر الجندي المجهول تكريما وتخليدا للأرواح الضحايا من أجل الوطن. وكملت مراسيم الاحتفال باستعراض عسكري شاركوا فيها إعداد من القوات المسلحة وقوات الأمن والدرك الوطني وقوات النوماد وده كله تحت نظام أغاني موسيقية من الفنفار حن البلدية وسط أجواء وطنية مميزة من سار حسن صالح حسن بالإذاعة الوطنية.
10: في مدينة فيا بقي الاحتفال بإيتنا الاستغلال الذكرى 66. التفاصيل مع مراسلنا آدم عبدالعزيز إبراهيم.
14: في الساعة 6 صباحا القوات هند الدفاع الأمني جو في ميدان الأمة هنا مدينة فيا لاحتفال الذكرى 66 لاستقلال بلاد تشاد بعد رفعين العلم مندوب العام للحكومة لدى ولاية بوركو الجنرال إبراهيم أخشن كان مر قدام مختلف القوات هند الأمني لقيادة العسكرية رقم 7 من جهة كمان القائد لقوات الدفاع الأمني رقم 7 الجنرال خليل طاهر عبدالله وعمدة بلدية مدينة فيا محمد اللفوز دركلا وضعوا الظهور على قبر جند المجهول تقليدا على الذكرى الأرواح الشهداء من أجل الوطن وانتهى المناسبة بأرض عسكري هنا مختلف الأساكر منها كمان قوات الدفاع الأمني الدرك الوطني والحرس الوطني للبدو والرحل والشرطة الوطنية وكذلك قوات الجوية من مدينة فيا. آدم عبد العزيز إبراهيم راديو جات.
10: مدينة مسكوري كذلك احتفلت بإيدنا الاستقلال. التفاصيل مع مراسلنا علي محمد الدودو.
15: السهل أما لمدينة مسكوري عاصمة ولاية جرلميس هو المكان اللي كان احتفل فوقها بالذكرى 66 لإيد الاستقلال ودا بحضور المندوب العام للحكومة بولاية جرلميس الجنرال أحمد كرداو حسين والسلطات الإدارية والأسكرية والمدنية والسكان هنا مدينة مسكوري اللي كان جو لحضور المناسبة في أجواءنا فرح وروحنا الوطنية. بدأت المناسبة برفع العلم الوطني وأسف النشيد الوطني وبعد ذلك قام المندوب العام للحكومة لدى ولاية جلميس الجنرال أحمد كرداه حسين ومعايا كمان القائد عن الدرك الوطني جندرمري ناسونال رقم 18 لهجر لميس الأقيد جروة جمع فضل بتفقد عن الوحدات الأسكرية وكمان وضع المندوب العام للحكومة بولاية جلميس إقليلا من الزهور على قبر جند المجهول وفاء للشهداء عن الوطن الذين ضحوا بأنفسهم. المناسبة كان انتهت بأرض أسكري شاركت فيه الوحدات الأسكرية المكونة من الدرك الوطني جندرمري ناسونال قواتنا الحرس الوطني البدو جننتي والبوليس الوطني في جوهن الموسيقى الأسكرية والزغاريت الشعبية. من مساكوري علي محمد الدودو للإذاعة الوطنية التشادية.
10: أعزائي المستمعين الساعة 7:38 دقيقة في استديو راديو تشاد خلاص بتكملت نشرة الأخبار. إن اليوم ولا فاتتم النشرة نذكرها بإنوانهم نذكركم بإنوانها الكبير وهو بلدنا تشاد أيدت اليوم بالذكرى الاستقلال 66 في ذاك كان احتفالات كثيرة بقت في كل المدن التشادية وهنا في العاصمة جمينة بقت في نقاة الأمة التشادية بقي جرسيسة كبير كان رأس رئيس الجمهورية كبير الدولة المارشال محمد إدريس دبيب نوض بحضور بعض من الرؤساء من الدول الإفريقية. إيت استغلال مجيد لكل التشاديين دي النشرة اللي كان جهزوا زملاء في قسم الأخبار محمد أحمد عبد الكريم مصطفى بشار محمد تجاني سرمات وقدمها بشير مربشير بمساعدة المهندس ثانوي وان كراي.

البلاغ القبيل قرينا المكتوب مع أديل ذهب الدلو عائلة بلامة حسن مسو عائلة اللوان هارون أبو جنقة عائلة أحمد أبو جنقة عائلة أجيت والفضل اللوان صغير مهدي أبكر خرسة عبد الله عبد الرحمن حسين التوم قمو مكايلة حسين آدم الحاج الفي اللوان إبراهيم أجيت مهدي لوم الحزن ببلغوا لكل الأهل القريب في كانتون كدادة كانتون الفاس عايش وأسلة والأهل البعيدين والقريبين البر والداخل بوفاتنا ولدتم حسنة الحاجة حسنة مات أمس في الليل بعد حادثة مرور وسرعة تبقى أم باكر الأربة في المالية اللي بلامة عامد حسنة كانتون كدادة على حال الله صبرهم ولا مرحوم الله يغفر لي ويرحمه ويدخل الجنة واصل بالبلاغات الأخ نوفا إدريس محمد ديناء جبرين الشيخ محمد أمبريا ضهية جبرين نفكي جبرين الشيخ عمر أبرص الحاج مكايلة أخي جرم كبير الرئيس إيس عبد الرحمن الحاج أبو أمينة فكي حسيني الشيخ فلاتي أجيت رخيص كشل محمد بلامة دوت رمات جبرين لوم الحزن ببلغوا لبلامة جبرين محمد الحاج أبكر توم بلامة قنبودنا بلامة أنجبيرونا بلامة محمد آدم بلامة صالح الشيخ هارون ولد القور الشيخ عبد الرحمن حسنة بلامة بورو بلامة محمد تول قندي بلامة بشار عبد الله بلامة حمي جرمة وخيانة بلامة رمات أنبدي وخيانة الشيخ عمر أبشنب بلامة جبريل نصر بلامة محمد أخي وخيانة بلامة سيد وخيانة بلامة محمد ولد الشيخ إما بلامة عبد الرحمن هارون وخيانة بلامة محمد وخيانة في البيضة بلامة إما نكاس وخيانة بلامة بشي أنجبيرونا بلامة جد أرون وأخيانا بلامة جد إبراهيم إما وأخيانا في الكامرون توم خرسة سليمان إما وأخيانا في الفار بلامة درما وأخيانا في مبلوني بلامة آدم وأخيانا في مبلوني بلامة أرون آدم وأخيانا بلامة مختار وأخيانا بلامة كواس وأخيانا بلامة الضيف وأخيانا في ليجة محمد أحمد في مشاقة بلامة عليفة وأخيانا في المر الشيخ بركة وأخيانا ديليجي موسى أشنو وأخيانا في الدقيل دلقي رمات وأخيانا دلقي إيسى بكر وأخيانا أبكر السيار الجور حسن ولكل الأهل الأخيان والرفقان البعيدين والقريبين البر والداخل بوفاتنا بتم وزوجتم أخي ضهية ماتت أمس في الليل وسرقة تبقى مباكر الأربة في هشابة أمبرية إلت الشيخ محمد جبرين على هل الله صبرهم ولا مرحومة الله يغفر لها ويرحمها ويدخلها الجنة نمشي لمكنة الفن

0: عندنا واحد بلاخنا سترة محمد جبرين أجيد المعروف بكبيتا، وكل الأسر لهم الحزن بيبلغوا بوفاتنا ولدهم آدم أجيد المعروف بآدم فني، مات اليوم في الليل، والسترة تبقى مباكر فجير الساعة 7 في مساتر هنا ماجي، وبكان الفراش كمان في كارتيه جيقولي. محمد جبرين أجيد المعروف بكبيتا وكل أسرته لهم الحزن بيبلغوا لكل الأهل الأخيان والرفقان البعيدين وقريبين البر والداخل والجيران بوفاتنا ولدهم آدم أجيد المعروف بآدم فني، مات حسة في الليل، والسترة تبقى أمباكر فجر في مساتر أنا ماجي بالساعة 7، ومكان الفراش كمان في كارتيه يقول لي الأهل الله يصبرهم، ولا مرهوم الله يغفر لي ويرحمه ويدخله الجنة.
1: Come on,

الوقت تم سادقت والإشارة بكت خلاص تك تك تك تك تك كمنا نايم كتكنا نخلو بكنا لزمنا بجيب عنا بكلم لكم بكلم نصارى مع زميلكم وكوي بقول لكم يسين جميعنا غد يودي بزوى ناسيونال تشادين خدمان بفرح وسرور في مكنة الفن أسر الألات والمنجات والأغاني الجميلة ساوي كيوان كريو إنجينير بلين في طاولة المراقبة بسجل كل كبير وصغير داخل وماري ديليجي حسن ألفة قدام الميكروفون أخوكم وزميلكم تجاني هشام رماد أبيض نقول لكم أقود أفي هنا انجمعنا الإذاعة الوطنية لجمهورية تشاد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أرجو بعافية.

0: هنا الإذاعة الوطنية التشادية، ساعتنا تشير إلى 11:30 ليلا بتوقيت العاصمة أنجمينا. موعدكم مع النشرة الإخبارية الأخيرة من تقديم عمر حسن دهب.
1: مساء الخير المستمعين الكرام أينما كنتم، أهلا بكم في تفاصيل هذه النشرة. احتفلت البلاد صباح اليوم بالذكرى 66 لاستقلالها، وذلك بساحة الأمة هنا بالعاصمة أنجمينا في مناسبة مهيبة ترأسها رئيس الجمهورية رأس الدولة المشير محمد إدريس ديبي إتنو بحضور ضيوف الشرف رئيس الفترة الانتقالية بغينيا بيساو ورئيس إعادة التأسيس بمدغشقر بجانب أعضاء الحكومة وممثلي البعثات الدبلوماسية ورؤساء المؤسسات الكبرى الجمهورية. محمد عمر إدريس.
2: 11 من أغسطس للعام 1960، 11 من أغسطس للعام 2026، 66 عاما منذ أن نالت البلاد استقلالها المجيد. وبهذه المناسبة احتضنت ساحة الأمة بالعاصمة أنجمينا مراسم الاحتفال بهذه الذكرى. ترأسها رئيس الجمهورية رأس الدولة القائد الأعلى للقوات المسلحة التشادية المشير محمد إدريس ديبي إتنو. بدأت المناسبة باستقبال القائد العام للقوات المسلحة الجنرال بكر عبد الكريم داود للقائد الأعلى للقوات المسلحة المشير محمد إدريس ديبي إتنو، حيث عزف النشيد الوطني قبل أن يقوم القائد الأعلى بتفقد صفوف مختلف وحدات قوات الدفاع والأمن مقدما لها التحية العسكرية.

0: عقب ذلك قام رئيس الجمهورية بوضع إكليل من الزهور ترحما على أرواح الشهداء وتكريما لتضحياتهم في تقليد وطني يجسد مدى ارتباط احتفالات الاستقلال بذاكرة التضحيات التي رافقت مسيرة بناء الدولة. بعدها انطلق العرض العسكري بوحدة الفرق العسكرية، تلتها مجموعة المدارس العسكرية المشتركة، ثم القيادة العامة للجيش ووحدة القوات البرية وكتيبة القيادة العامة والخدمة وكتيبة الإدارة العامة لأمن مؤسسات الدولة وقوة التدخل السري. واختتم العرض ببرائم وحدة الجيش. هذا وللتذكير فإن المناسبة اختصر فيها العرض العسكري لهذا العام دون العرض اللوجستي والجوي.
1: هذه انطباعات الحضور الذين شاركوا في هذا العرض العسكري. نتابعه.
2: Il faut reconnaître que nous sommes nés aussi dans les années d'indépendance. Moi, je suis né en 58 et nous avons obtenu notre indépendance en 1960. Donc vraiment, nous sommes des enfants qui ont grandi dans l'indépendance. Il est très très important qu'un pays soit indépendant. J'ai suivi un peu dans le parcours de ma vie des pays qui n'étaient pas indépendants et qui se sont battus pour obtenir l'indépendance. Et ça n'a pas été facile. Donc moi, je me réjouis. Et il faut reconnaître qu'on a fait 66 ans, mais c'est peut-être dans les 30 ou 35 dernières années qu'on a commencé vraiment à construire notre pays. Ça, il faut reconnaître. Et je pense qu'il faut rendre un hommage mérité au maréchal Idriss Déby Itno et même à son fils, parce qu'aujourd'hui, le Tchad est en train vraiment d'aller vers le développement.
3: À 66 ans, pour un être humain, c'est beaucoup, par contre, mais pour un pays, c'est pas beaucoup. Vous savez qu'il y a des pays qui sont indépendants depuis plusieurs siècles. Nous avons besoin à la fois de la paix et du développement. Aucun pays ne peut se développer sans ressources humaines. Et donc, chaque matin, on se bat pour que nos enfants aient des compétences avérées pour assurer la relève de demain.
4: Yom alda yom khas. ما بس يوم يعني يوم تاريخي عشان لأنس ونجو نشتمو ونشتتو يوم الدا يعني يوم الشاد بيجي سوفرين فوقا ويوم الرجال قم وقالوا ما يبقى أنينا كله لابد أن نكون سوفرين وبيجي سوفرين شاد عشان ده ناس القم قالوا اليوم شاد يبقى سوفرين والله سوا بيجي سوفرين ده نشكرهم كتير
5: La particularité de cette commémoration, c'est la sobriété. C'est sobre mais profond par rapport au message à la nation du maréchal du Tchad, président de la République. Vous savez que l'indépendance est une construction. C'est tous les jours qu'on construit. C'est une œuvre en consolidation. Donc on n'acquiert pas l'indépendance une fois pour toutes, mais chaque fois, on fait plus pour devenir indépendant.
6: فنحن الآن نشعر بأننا لنا بلد ولنا حرية كاملة ولنا يعني قيادة وطنية تقودنا إلى البر والسلامة. حقيقة نحن سعداء بهذا الإنجاز الكبير، وكلما تكرر لنا هذا العيد نشعر بازدياد دائما وأبدا وبحرية أكمل فأكمل.
7: J'ai une grande fierté et une grande émotion pour la célébration de notre indépendance du Tchad. Que cela renforce la paix, l'unité, la cohésion sociale et le patriotisme dans notre pays.
1: وبهذه المناسبة نظمت بلدية جمينة رقصات شعبية تشادية بساحة الأمة إحياء لهذه الذكرى. كان ذلك بحضور عدد من أعضاء الحكومة وعمدة المدينة سنوسي حسن عبد الله. الاستقلال كانت له مسيرة حافلة بالتحديات والعقبات، نتابعها مع محمد المهدي عمد عبد الله.
8: بدأت مسيرة تشاد نحو الاستقلال منذ عام 1945، سيما مع نهاية الحرب العالمية الثانية التي شارك في رحاها التشاديون كغيرهم من الأمم الإفريقية. وتأتي هذه المسيرة في إطار تطلع المستعمرات الفرنسية القديمة بإفريقيا السوداء من أجل الحرية والاستقلال، وهناك ظروف أخرى مهدت الطريق إلى ذلك. إحداها تتمثل في وعود الجنرال شارلو ديغول في مؤتمر برازافيل 1944، كما لعبت المكونات السياسية آنذاك دورا محوريا في النضال من أجل تقرير المصير. فبعيد تأسيس حزب إرديا التجمع الديمقراطي الإفريقي بمدينة باماكو 1947، قام جابرييل ليزيت بإنشاء الحزب التقدمي التشادي PPT فرع أردية بتشاد، كما كان الأخير ممثل تشاد في البرلمان الفرنسي. وابتداء من عام 1956 رأت العديد من الأحزاب السياسية النور عقب صدور قانون يسمح بتأسيس الأحزاب بالدول ما وراء البحار. وتشاد كغيرها من الدول الإفريقية الاستوائية صوتت بنعم للاستفتاء الدستوري للجمهورية الفرنسية، وقامت هذه الدول الإفريقية الاستوائية بجانب مثيلاتها الغربية بتقبل ما يسمى بالمجموعة الفرنسية باستثناء غينيا بزعامة سيكو توري. وتطورت الأمور سريعا نحو التغيير، ففي 28 من نوفمبر عام 1958 أعلنت تشاد جمهورية وشكلت أول حكومة مؤقتة برئاسة جابرييل ليزيت. واعتبر عام 1959 عام التقلبات وعدم الاستقرار الحكومي، حيث شكلت في 11 من فبراير حكومة مؤقتة ثانية برئاسة ساول، وبعد شهر فقط أي في 12 من مارس أتت حكومة مؤقتة ثالثة برئاسة أحمد غلام الله، والتي لم تستمر سوى 12 يوما. تلتها حكومة رابعة برئاسة فرانسوا تومبالباي، الذي قام لاحقا بإنشاء أول حكومة لجمهورية تشاد في 16 من يونيو لعام 1959 إثر فوز حزب PPT في الانتخابات التشريعية، وعد ذلك تحولا كبيرا في السياسة التشادية. ونالت تشاد استقلالها في 11 من أغسطس عام 1960 حين دوت في ساعة الصفر طلقات المدافي معلنة ولادة دولة تشادية مستقلة.
1: يوم وراء آخر 66 عاما مرت على استقلال البلاد من الاستعمار الفرنسي، 11 من أغسطس 1960 كانت هي اللحظة الفارقة من تاريخ البلاد. ممثل شارلي دوغول في حفل إعلان الاستقلال أندريه مالرو هو من قرأ رسالة الرئيس الفرنسي، فيما توجت المناسبة بكلمة رئيس الجمهورية أنذاك فرانسوا تومبالباي. حسب الكريم محمد سعيد أبازين.
9: إنه 11 من أغسطس من العام 1960، والذي يعد تاريخا مجيدا يظل راسخا في الأذهان لكل التشاديين. في ليلة سمع فيها التشاديون أنذاك لخطابين، الأول كان من قبل أندري مارلو ممثل للجنرال شارل ديغول.
10: دخلت تشاد في قائمة الأمم لأنها لم تخيب ظن فرنسا، وفرنسا أيضا لم تخيب ظنها فيها، وتكون جمهورية تشاد متماسكة وأخوية في أوساط المجتمع. أتقدم بخالص تهانية للجمهورية التشادية الفتية، وتتمنى فرنسا لتشاد أن تنعم بالسعادة والحرية. تعيش تشاد وتعيش فرنسا. شارل ديغول.
11: Vive le Tchad, vive la France, Charles de Gaulle.
9: وقبيل الساعة 12 ليلا انتظر الجميع خطاب الرئيس الأول للجمهورية فرانسوا تومبالباي، والذي نادى فيه التشاديون على بعد دقائق من إعلان الجمهورية الفتية جمهورية تشاد.
10: أيها التشاديون، نحن الآن على عتبة الاستقلال، بعد دقائق سينال شعبنا حق تقرير مصيره وحق التعبير عن نفسه وحق انضمامه إلى الأمم والمساواة في الكرامة. نحن فرحين وفخورين بهذه المناسبة الفريدة. نحن تحولين

0: والانضباط، واجب الشرف واحترام التحالفات والصداقة. سيبدأ يوم جديد لا تنسى فيه جمهورية تشاد المستقلة بأنها كبيرة وجميلة، ولا تنسى واجبها تجاه فرنسا والجنرال ديغول الذي قرأ رسالته النبيلة السيد أندري ماليرو. أيها التشاديون، حانت لحظة فرحتنا، إنها الساعة 12 منتصف الليل. أعلن رسميا بأن تشاد حرة مستقلة.
1: ومنذ تلك اللحظة بات 11 من أغسطس ذكرى لميلاد جمهورية فتية أخذت اسمها في قائمة الأمم كدولة حرة ومستقلة اسمها تشاد.
2: نبقى في ذاكرة التاريخ ونتابع بعض المشاهد التي لا تزال قائمة في أذهان بعض الشهود الذين عايشوا تلك الفترة. عبد الرؤوف أيوب عبد الكريم،
3: قبل 66 عاما كتبت تشاد صفحة جديدة من تاريخها السياسي بإعلان استقلالها ودخولها مرحلة جديدة من مسيرتها الوطنية. واليوم لا يزال بعض الشهود الذين عايشوا تلك المرحلة التاريخية على قيد الحياة، وهم رجال شهدوا وسمعوا وعايشوا اللحظات الأولى من عمر الجمهورية التشادية الفتية. ومن بين هؤلاء محمد جرم خاطر، أحد أوائل عمد مدينة فورت لامي آنذاك أنجمينا حاليا، الذي يستعيد ذكريات الماضي ويتحدث عن مظاهر التعايش السلمي بين السكان والتنسيق المشترك بين البلدية والمواطنين.
4: الحياة بين السكان في العاصمة بسيطة جدا، في تعاطف كبير بين الناس، فيها احترام للكبير وتقدير للصغير. هذا تجدها في كل الأحياء، كان يعني فيها اتفاق تام بين قيادة البلدية وبين سكان العاصمة، لأن فيها كان 6 رهندسوما. سام الستة كل سبت نأخذ حارة أو القسم كامل ونطلب منهم أي واحد ينظف قدام بيته، وكان الناس بيعملوا طواعية جيب بنات ننقلوا له. إذن كان بالنسبة للنظافة المدينة كان باستمرار نظيفة جدا. أنا في وجهة نظري الرضينة ومرجان دفق يمثلوا يعني نموذج حي لهذه الحياة، تماسك والتعاون بين الناس.
3: للتنويح، بعد 66 عاما من هذه المسيرة تواصل جمهورية تشاد كتابة تاريخها، تاريخ يحمله اليوم أجيال جديدة، لكنه يظل مرتبطا ارتباطا وثيقا بذاكرة أولئك الذين عايشوا الخطوات الأولى للجمهورية في مسيرة متواصلة نحو التنمية والتقدم.
2: ومن مدينة أباشي ذاكرة أخرى لم تغب، كانت عاشت تلك اللحظات، نتابعها مع حسنى عثمان علي.
5: قبل أكثر من 60 عاما نالت تشاد استقلالها، ولا يزال بعض أبناء ذلك الجيل ممن عاشوا تلك المرحلة يستحضرون ذكريات ذلك اليوم التاريخي. في ذلك الوقت كانوا لا يزالون في مقتبل العمر، وكان اثنان منهم تلميذين وقد انضما إلى الحشود لمتابعة فعاليات الاحتفال بالاستقلال، وربما لم يكونان يدركان آنذاك الأهمية الكاملة لما كان يجري، غير أن مشاهد ذلك اليوم ظلت راسخة في ذاكرتهما.
6: الاستقلال أعلنوا 11 أغسطس يوم الخميس 1960 بالليل، وتعرفوا كده البلد هو واقف، وإن شاء الله الاستقلال كان هفتفلوا ده بعد 5 شهر. عندنا هنا أزرق وعندنا أصفر، تو ما في المرور ده الأزرق بيقدم الأصفر بتابي والأحمر بجواره زي ما بقروا في الدرابو ده. ايه جهازنا نسول كي نسول ترتيب كي نمرق نجرسوا في الشوارع، الناس ده بيشوفوا شغل أجيب مرة يدشون شغل ده قامت أيال بشاوة أسكر ده.
5: مرت سنوات طويلة وكبر أطفال الأمس وأصبحوا رجالا، لكن ذكرى الاحتفال بالاستقلال لا تزال حاضرة في أذهانهم.
7: الاستقلال بيجي جونا عندك أصبح كان من قبل للأتيض في المكان ده نمرق نجرسوا كل يوم عشان نسول أنترين ما زي الأسكر بسوسة. ده يوم على طول الاستقلال قالوا نحيانا مش نجرسوا، لكن تكتشفني أقول لكن بلا نعال وقت تقنال يعتبر مين بكان ده جرسونا كل خير مشينا في المقام الاستقلال ده.
5: وكان إبراهيم حران أيضا من بين الحاضرين وسط الحشود، وكان آنذاك أكبر سنا ويبلغ اليوم من العمر 94 عاما، وقد عاش ذلك اليوم من منظور مختلف.
8: سوى جسيس من داخل

0: النصراني اللي بيجسسهم ده من داخل كي مارك بروح ده بقفه وبشيف رجلهم فتيف رجلهم ده مثل الباب مثل قاعد نبى انت ذاتك المسكين كل جلدك يشوفك ده تن تن تن تن تن.
1: 3 شهود و3 ذكريات لكنها تحكي قصة واحدة، وتتيح شهاداتهم اليوم استعادة أجواء مرحلة تاريخية لم تعيشها الأجيال الشابة والتعرف على تفاصيلها من خلال ذاكرة من كانوا حاضرين وشهدوا تلك الأحداث. واليوم يتقدم هؤلاء الشهود في السن، وقد تختفي بعض هذه الذكريات برحيلهم، فالتاريخ لا يوجد في الكتب والأرشيفات فحسب، بل يعيش أيضا في ذاكرة أولئك الذين عاشوه وشهدوا أحداثه. أبشا حسن عثمان علي للإذاعة الوطنية.
2: وبهذا نكون قد وصلنا إلى ختام هذه النشرة. هذه تحيات فريق العمل والتحيات في التقديم مرة أخرى عمر حسن داف. أمسية سعيدة وليلة مريحة لكم جميعا أينما كنتم.